لكن حارس المرمى أونياندو. كرة عالية تعود من أسامة لمنتخب ليبيا بالراس. عزو تمهيد حمدو سلام حمدو تقدم حمدو حمدو حمدو كرة ترسل عالية بعد ذلك الغشيم عرضية خطيرة من عزو لكن في الأخير تبعد تتحول الكرة مرة أخرى لليبيا. يلا يا سيف جدور وتزيد لكنها بعيدة بعيدة كرة جدور في الكرة الماضية ركلة مرمى بعيدة كانت الكرة الأخيرة في وسط الملعب لمنتخب أوغندا. حذار من هذا الارتداد السريع الآن لمنتخب أوغندا في مساحة تسديدة. يلا يا أيمن في المتناول كانت عندها أيمن أتيهار كرة لمنتخب ليبيا تقدم في الطرف الأيسر مرة أخرى للمنتخب الليبي. كرة تدخل كان موجود تدخل كان موجود أنه يعدل الآن الغشيم والعرضية راسية تأتي تتحول الكرة من جديد لمنتخب ليبيا لليبيا عرضية راسية فرصة لكنها من المدافع حمدو يا حمدو حمدو يا حمدو الهوني الهوني والعرضية الكرة وين بالراس تأتي لها من المدافع إلى ركلة ركنية. أقل ما يستحق منتخب ليبيا أن يعدل في هذه اللحظات ركلة ركنية لمنتخب ليبيا ركلة ركنية. أمجد الغشيم على تنفيذ الغشيم في كرة عرضية بالرأس وبعد الكرات العالية بينما هنا التصويبة صدمت في مدافع أوغندا. سباق على الكرة تصل لمنتخب ليبيا ما زالت لليبيا في وسط الميدان لليبيا في الوسط. حذاري من خطأ تكتيكي الآن لاعب منتخب أوغندا يتدخل ويرتكب خطأ بالفعل. كرة تنقل دقيقة واحدة تتبقى حمدو مرور

ممتاز يا لعيب يا لعيب يا حمدو حمديني والتسديدة. الكرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ليبيا، لليبيا الأخيرة، لليبيا الأخيرة، لليبيا الفرصة، لكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية، ركلة ركنية نعم لمنتخب ليبيا. الأخيرة يا الفرسان، جماهير أوغندا تخشى من هذه الكرة. ركلة ركنية ستنفذ، حمد الهولي على التنفيذ، حمدو من أجل العودة. من سيعيد ليبيا؟ عرضية راسية ولكن مرت إلى خارج الملعب ركلة مرمى، ركلة مرمى. خلاص حقيقة منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة، عطفا على ما جرى، عطفا على ما حدث، عطفا على ما قدمه منتخب ليبيا في هذا اللقاء. منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة بتاتا في هذه المباراة. أوغندا هدف، ليبيا لا شيء، مباراة انتهت.

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني، ريال مدريد، فياريال. السبت حصرياً على بي إن سبورتس. 2

هنا حيث تعانق الأرض سماء المجد ينتصب صرح رياضي شامخ يروي قصة عشق لا ينتهي بين الإبداع البشري والروح الرياضية. استاد خليفة الدولي ليس مجرد ملعب عابر، تحفة معمارية تنبض بالحياة، أيقونة تعكس طموح أمة بين أصالة الماضي وعظمة المستقبل.

مدرجاته تقف كشاهد صامت ينطق بعظمة اللحظات. رحلة هذا الصرح العظيم عبر الزمن هي رحلة تتويج مستمر، بدأت ملامحها الأولى مع استضافة النسخة الرابعة من كأس الخليج عام 76-900 و1000. عام 92 عادت الروح لتنبض من جديد في أروقته مع كأس الخليج 11، حيث توج العنابي بأول ألقابه التاريخية. أما عام 2006 فقد كان نقطة التحول التاريخية والأساس المتين، حيث استضافت الدوحة دورة الألعاب الآسيوية. لقد أذهل استاد خليفة العالم بحفل افتتاح أسطوري فاق الخيال، ليعلن رسميا ميلاد الدوحة كعاصمة لا منازع لها للأحداث الدولية الكبرى.

0: الحرص والإحصان، إنها لقطة العمر تدشن ألعاب العمر.
1: لم تتوقف عجلة الزمن عن الدوران. عام 2011 احتضن الاستاد دورة الألعاب العربية 12. كانت تلك البطولة تجسيدا رائعا للوحدة العربية، حيث تبارى الأبطال تحت سماء الدوحة في لوحة رياضية امتزجت فيها الأخوة بالمنافسة الشريفة. ثم جاء عام 2019 ليضيف فصلا عالميا جديدا ومثيرا مع كأس العالم للأندية
2: في العاصمة القطرية الدوحة. مبروك لنادي ليفربول، مبروك لمحمد صلاح تتويجه.
1: بلغت الملحمة ذروتها الساحرة في شتاء 2022 عندما فتح الأستاد ذراعيه لاحتضان مباريات تاريخية في كأس العالم.
3: ممكن هدف أول يا
1: ولد. لقد كان مسرحا لمفاجآت مدوية ولحظات ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال. استمرارا لهذا الإرث العظيم، تواصلت الحكاية المذهلة مع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة في 2025.
4: ها هو المنتخب البرتغالي.
5: إلى أرضية ملعب الأستاذ خليفة الدولي نصف النهائي بين المغرب والإمارات.
1: وفي ذات العام 2025 تجدد اللقاء العربي الأصيل مع مباريات كأس العرب. هذا الصرح المتكامل لا يكتفي بأمجاد الماضي، بل يرسم ملامح المستقبل بشغف، وهو يستعد اليوم بكل فخر ليكون القلب النابض لدورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث ستحتضن مزاميره منافسات ألعاب القوى المذهلة، لتستمر أسطورة استاد خليفة الدولي مضيئة في سماء المجد.

بطولة شانغهاي للماسترز حصرياً على بي إن سبورت 7. مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس 1.

فون ديفين، رايندرز، فيرمان، خرابفنبرغ، سامرفيل، ميردينك، وأيضا لونغ. هذه الأسماء الموجودة هنا من خلال هذه المواجهة. بداية هولندية، بداية قوية رايندرز، ولكنها مرت تحولت إلى خارج الملعب. يا لها من بداية قوية، يا لها من رغبة كبيرة عند الهولنديين لافتتاح التسجيل للضرب مبكرا للوصول عن طريق رايندرز الذي يبدو لي أنه كان متسللا. نعم، نجم نادي القادسية ولاعب مان سيتي الإنجليزي سابقا. ضربة ركنية للمنتخب الهولندي هنا. فيرجيل فان دايك، الصخرة الآن يتقدم، كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس هولندية، تغطية دفاعية ثم تعود مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى رايندرز. الاندفاع واضح هنا مع الدقائق والثواني الأولى لشوط المباراة الأول. هولندا لا مهلا ولا صبرا تريد أن تبدأ في هذا التوقيت المبكر، بينما صربيا الآن من أجل أولى انتصارات هذه البطولة بالنسبة لكتيبة بانوفيتش مدرب المنتخب الصربي. نعم، كرة في نص الملعب لمصلحة هولندا هنا. نوا لونغ، عودة من جديد هولندا والخروج من أمام المغرب في بطولة كأس العالم الماضية. هولندا التي غيرت مدربها منتخب الهولندي بعد اعتماد على المدارس أو المدرسة الهولندية في الوقت السابق، الآن باتجاه نحو المدرسة الإسبانية مع السيد تشافي إرنانديز الذي يقود منتخب هولندا هنا في مباراة الرابعة. كرة في نص الملعب، نوالون يتقدم فيها، نوالون بلمسة، تفويتة جميلة من حكم المباراة السيد دوناتس. في الجهة اليمنى دومفريس، سامرفيل، سامرفيل، سامرفيل بكرة عرضية، الله، ما زالت الضربة قد تأتي الآن، خطيرة المحاولة، يا الله يا الله على الكرة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، الكرة الأولى للمنتخب الهولندي. نعم، هذه العرضية، وهنا أيضا الخروج الغير جيد من حارس المرمى، بينما بعد ذلك كرة تمر وتعدي بعيدة جدا إلى خارج الملعب. تمريرة ممتازة، سامرفيل والانطلاقة، سامرفيل يصل إلى كرته هنا، يحاول يتوغل، بحث عن الاختراق الآن، كرة في التصويب، سافيتوا، كرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى ركنية، يا الله، هجوم لا يتوقف، هجوم لا يهدأ. سامرفيل من اليمين بكرة عرضية، ثم تأتي الضربة من جانب فيرمان، لكن مرت الكرة إلى ضربة زاوية. نعم، هي هولندية أخرى، إلى متى سيستمر هذا الصمود؟ نعم، 11 دقيقة من الضغط، لكن الصمود متواصل من جانب المنتخب الصربي. ضربة ركنية الآن، كوب ماينرز يرسل كرة عرضية خطيرة للمنطقة، لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. نعم،

كرة من جديد هنا لصربيا من الجهة اليسرى، تعود بعد ذلك إلى صافرة موجودة وخطأ. في وسط ملعب المباراة يا سلام على الخروج في الناحية اليمنى، هنا المحاولة، كرة في انطلاق الآن، فيها تقدم، فيها بعد ذلك تمريرة خطيرة، تصويبة من تاديتش، ولكن أيضا التغطية ثم العودة. السربية ما زالت قائمة هنا، كرة ملعوبة عرضية خطيرة داخل منطقة بالرأس، تتيب لكنها تعود مرة أخرى، المحاولة ما زالت قائمة، بعد ذلك التمريرة بينية، الله على تاديتش. يا جماعة الفنان مهما تقدم به العمر، مهما تقدم به السن، يبقى فنان رائع، يبقى رائع، المايسترو يبقى مايسترو. يا سلام على تاديتش، شوف تاديتش استمتع بما يقدم هذا الرائع دوشان تاديتش. جماهير صربية أيضا تحضر هنا لدعم منتخب بلادها في هذه المواجهة، لعل وعسى يأتي بانتصار أول في هذه المجموعة. المجموعة صعبة يعني، طاعتهم أمام ألمانيا وأمام هولندا وكلها منتخبات متعطشة، أمام اليونان مفاجأة أيضا، ذكر اليونان في عام 2004 التي فازت بكأس أمم أوروبا، واحدة من معجزات كرة القدم هنالك في البرتغال، يا لها من مفاجأة كانت مدوية للمنتخب اليوناني الذي تمكن من الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية يومها من أمام البرتغال في النهائي. الجيل كان أسطوري للمنتخب اليوناني. كرة تبسع مرة أخرى، تمريرة الآن ممتازة، فيها صافرة موجودة وفيها خطأ،

صافرة وخطأ هنا. نقترب من نصف ساعة أولى من أحداث شوط المباراة الأول هنا في هذه المواجهة ما بين هولندا وصربيا. أمامنا هنا تعليمات متواصلة تشافي هرنانديز. ضربة حرة كرة ثابتة لمنتخب هولندا اللي فعلها المنتخب الهولندي الآن ويتقدم في نتيجة المباراة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية لكنها مرت بعيدة مرت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى هنا لصربيا. فان دايك اسم تاريخي أذكر يابستان مدافع خارق مدافع قوي جدا أكبر الأسماء الدفاعية في تاريخ هولندا. مرت إلى تماس ترجع الكرة هنا من جديد في نص الملعب. كرة فيها محاولة تمريرة بعد ذلك باتجاه سامرفيل. طلق سامرفيل مر سامرفيل تمر سامرفيل بعد ذلك يعني أمام بافلوفيتش. اعتذار جميل من أمام بافلوفيتش. هذه اللقطة وهنا المرور رائع من جانب سامرفيل. أو بعد ذلك يعني حاول يأخذ الحق بيده سامرفيل من أمام بابلوفيتش. نقطة الصفراء ثانية هنا من خلال شوط المباراة الأول في هذه المواجهة بينما ضربة حرة كوب ماينرز

على تنفيذ الكرة الثابتة. ماينرز يستعد الآن. ماينرز في الدقيقة 30. ماينرز لهولندا. ماينرز للطواحين. هل تعمل الطواحين الآن؟ هل تدور الطاحون الآن؟ ضربة حرة، كرة ثابتة. ماينرز ولنا في الأول. واحد لا شيء لأصحاب الأرض، واحد لا شيء للمنتخب الهولندي عن طريق كوب ماينرز. نعم، هنا في الدقيقة 30 يسجل هولندا، تتقدم وتقدم مستحق بكل تأكيد المنتخب الهولندي. نعم، واحد لا شيء، مستحقة طبيعية واقعية للمنتخب الهولندي هنا في هذه اللحظات في الدقيقة 30. نعم، شوف هل هنالك تسلل؟ هل سجل فان دايك؟ هل لمسها فان دايك أم أنه كوب ماينرز؟ صعب جدا، صعب جدا. واحد لا شيء للمنتخب الهولندي عن طريق كوب فان دايك، لأنه كوب من صوبها وفان دايك من تبعها، وإلى الآن لم نتأكد أصلا من سلامة الهدف، ولم نتأكد في نفس الوقت من الذي سجل. هل مسعى بسمين؟ طيب، فان دايك ولا ماينرز؟ ماينرز بابتسامة الآن، فان دايك هو الآخر، ذهب يحتفل وكأنه هو من سجل. الله، صعبة. أعتقد لمست فان دايك، أعتقد أنها لمست فان دايك الذي يسجل هنا لمنتخب بلادا. 1-0 لهولندا من كرة ثابتة. كرة ملعوبة الآن، ترجع مرة أخرى، تمريرة للأمام من الناحية اليمنى، كرة فيها مرور، لكن أيضا بعد ذلك فيها تغطية موجودة عن طريق كوب ماينرز. هدف تم احتسابه لكوب ماينرز. نعم، خلاص، الهدف تم احتسابه لكوب ماينرز هنا في هذه المواجهة، بينما كرة فيها صافرة موجودة وخطأ. ترجع الكرة هنا باتجاه فيربروين، يرسل كرة طويلة عالية للأمام من وسط ملعب المباراة، تمر وتأتي بعد ذلك إلى خارج الملعب. كرة ترجع مرة أخرى هنا، باتجاه فيربروين، ثم بعد ذلك أيضا صافرة موجودة. تبزع المحاولة، كرة واصلة في الجهة اليسرى، لمسة بعد ذلك في نص الملعب، ممتازة، تمريرة أمامية، لكن أيضا خروج من سافيتش. ميلينكوفيتش يصل إلى كرته لعناصر المنتخب الصربي. هذا هو سافيتش، يرسل كرة طويلة الآن هنا في نص الملعب، ترجع المحاولة لمنتخب صربيا، بعد ذلك لمسة ممتازة الكرة. المشاهد ردة فعل سريعة من المنتخب الصربي، تاديتش يدو شان الآن، كرة ملعوبة عرضية خطيرة داخل منطقة بالرأس، ردة فعل سريعة. نعم،
سريعة نعم، قوية نعم، تأتي للمنتخب الصربي بكرة الرأسية. الرد لا يتأخر، الرد يأتي سريعا، الرد بعد ثواني، الرد الفوري من المنتخب الصربي هنا. 1-1 في هذه المواجهة. عادت صربيا، سجلت صربيا في هذه المواجهة نعم. قبل 10 دقائق من النهاية تحدثت عن العودة وجاءت العودة. تسلل غير موجود في هذه اللقطة. هذه الكرة هنا، التمريرة البينية إلى دوشان، ثم بعد ذلك العرضية المتابعة بالراس. 1-1 صربيا تدرك التعادل عن طريق من؟ سيفكوفيتش. سيفكوفيتش هو من سجل نعم. سيفكوفيتش إذن يسجل لنا في التعادل. ينتظر مباراة المنتخبات، هو مباراة المنتخبات وقسم آخر. كرة في محاولة، الله على اللمسة، الله يا دوشان يا تدئت، ما الذي فعلت يا دوشان. تمريرة رائعة بينية جميلة من تدئت، لعيب فنان معلم هذا التدئت. مرت إلى خارج الملعب، ترجع المحاولة هنا، لمسة والتمريرة ممتازة. كرة في محاولة، فيها مرور، ولكن أيضا بعد ذلك التغطية، وكرة سهلة باتجاه فيربروين. سهلة إلى فيربروين، تأتي صفرة حكم المواجهة لتعلن عن نهاية الشوط الأول الممتع السريع الجميل بين هولندا وصربيا بالتعادل الإيجابي. هدف لكل منتخب. استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

عودة بكم ولحضراتكم من جديد هنا إلى أجواء صوت المباراة الثاني هنا من هذه المواجهة ما بين المنتخبين هولندا وصربيا. تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل إيجابي هدف لهدف. سجل سفيتكوفيتش لصربيا في الدقيقة 35 بينما افتتح التسجيل من كرة ثابتة كوبي ماينرز. ضربة البداية إذن لشوط المباراة الثاني بدون أي تغييرات على مستوى تشكيلة المنتخبين. كرة في محاولة أولى, تمريرة بينية ممتازة, المنتخب الصربي قد يفعل. الله الله على كرة على مرور على سفيتكوفيتش, يقدم نفسه بهذه الطريقة الرائعة. شوف مروره, شوف بعد ذلك الله على سحبته وتصويبته لكنها مرت إلى خارج الملعب. حلوة كانت, جميلة كانت للمنتخب الصربي لكنها مرت إلى خارج الملعب. ماينرز يا ماينرز في البعيدة, يا ماينرز شوف البعيدة, يا ماينرز ركز في البعيدة, ماينرز سهلة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ميلينكوفيتش. بدنا اصطدم اصطدمت في الحائط, يعني اللعبة شوي غريبة. سامرفيل ممتازة في محاولة, زيتشيل بكرة عرضية وينها المتابعة بالرأس إلى تيجاني. الله الله على كرة مرت على فرصة ضاعت في اللقطة الماضية. دومفريز كاد أن يسجل, دومفريز ضاعت الكرة الماضية. نعم هنا هذه التمريرة, وهنا أيضا أعتقد أن دومفريز يقول أنه كان متسللا. كرة فيها مرور جميل, فيها عرضية تأتي, زيتشل خطيرة هذه المحاولة. سامرفيل إنهم يقتربون من الثاني وهذا الثاني. الله الله على روعة هولندا, على متعة الطواحين حينما تقرر الطواحين الدوران. لا شيء قادر على إيقافهم, لا شيء قادر على الصمود أمامهم. إنهم يتقدمون بالهدف الثاني, يسجل لاعب مانشستر يونايتد هنا جوشوا زيركسي البديل الناجح في شوط المباراة الثانية. تشافي 2-1 هنا في هذه المواجهة, لكن شوف العمل, شوف الروعة, شوف البداية, شوف بعد ذلك التمريرة. سامرفيل, دومفريز العرضية, تصويب. الله نيمانيا على طريقتها, نيمانيا واحدة من كراتها ولكنها مرت إلى خارج الملعب. فيليب روين يا له من تصدي, يا له من إبعاد, يا له من إنقاذ في اللقطة الماضية. نعم سافيتش ترك المرمى وتقدم منتخب صربيا, قد يفعلها قد يفعلها, ولكن فان دايك ممتاز. إثارة اللحظات الأخيرة, كرة تصل هنا في الجهة اليمنى, صربيا ما زالت قائمة. اللحظات الأخيرة, هولندا تتراجع, صربيا تندفع, عرضية تأتي, رأسية تبعد على طول من جانب فان دايك. كرة في الجهة اليسرى, نقطة ثمينة يا بابلو, غالية يا بابلو, عرضية يا بابلو, بعيدة يا بابلوفيتش, مرت إلى خارج الملعب. وهولندا تمر نحو صدارة هذه المجموعة. الآن هولندا 8 نقاط, واليونان أيضا لديها 8 نقاط. يا له من تصدي, يو على التصدي, يو على كرة نيمانيا. كرة ترجع هنا مرة أخرى في نص الملعب, تتهيأ الكرة من جديد, بعد ذلك لمسة للأمام بالرأس, تأتي
هناك أيضا صافرة موجودة حكم المباراة هنا مباشرة. ضربة حرة كرة ثابتة عند سافيتش، هل يفعلها سافيتش ورفقاء سافيتش؟ الآن كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، تمريرة جميلة ممتازة، ما زالت قائمة، اللحظات الأخيرة ما زالت هنا تبعد مرتدة الآن سريعة سامرويل، لكن سافيتش أقرب. سافيتش إلى سامرويل، سافيتش وسامرويل، وين يا سامرويل؟ أمام واحد يا سامرويل. كرة ترجع هنا من جديد في نصف الملعب، تتيا مرة أخرى هذه المحاولة، كرة ما زالت مستمرة هنا من الجهة اليمنى، اللحظات الأخيرة وهذه الأخيرة بابلوفيتش يقاتل يحاول عرضية ومتابعة على طول من جرب الدفاع، ترجع مرة أخرى يا لهم من ضغط. وين الكرة؟ بعيدة، ما زالت بالرأس تتيا، هذه الأخيرة يا الله، إنه فان دايك، إنه العملاق، إنه الصخرة، إنه القاعد، إنه فيجيل يمنع العودة ويحرمه من التعادل. هذه الأخيرة، خلاص الأخيرة يا صربيا. كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية بالرأس، يرتقي سافيتش، ترجع مرة أخرى، ما زالت يا سافيتش، روح يا سافيتش وعدلها، الله الكرة والمتابعة يا الله، تبعد الكرة من جرب الدفاع، ما زالت قائمة هنا في المنطقة. فان دايك يخلص والمباراة تنتهي والصافرة تأتي، وإثارة كبيرة في اللحظات الأخيرة هنا مع نهاية هذه المواجهة. يا الأحبة متابعينا في كل مكان، هولندا بهذا الانتصار إلى صدارة المجموعة، صربيا بهذه الخسارة في المركز الأخير بصفر من النقاط. مع ختام المواجهة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية. مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس. بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة سنغافورة الكبرى.

السباق السريع والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي ان سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي ان سبورت 8. على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك، وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21، الدوحة 2030، ونحن بانتظارها. الدوري الإسباني

يمشي حازم المستوري، جول حازم المستوري، والحارس يتصدى الحارس وكو اول كره. فماش كلام، المنتخب التونسي هذا اذا واصل في التصفيات خير وبركه، اذا باش تتواصل هذه النتائج السلبيه، اقتراح للفنيين والاعلاميين وجمهور الكره في الجامعه وسلطه الاشراف انك ممكن تضحي بكان 27 من اجل ان تبني فريق جديد بشبان، ونستناه شويه لانه هذه الحلول الترقيعيه تعودنا بها، تتاهل بمعاناه ثم تصل الى النهايات ثم دموع النهايات، ثم مدرب يمشي مدرب يجي واتحاد يلزم يمشي والحبل على الجراره. دونك لابد من حلول نهائيه وليست ترقيعيه. خلينا نربحوا اليوم. برجع الكره وسط الميدان، يمشي العيدوني، عيسى في الوسط، فرجاني في الانتقال، الكره من اليسار، يمشي علي معلول، علي معلول باقي الكره، يمشي اسماعيل، يقلب الكره اسماعيل، ويخرج الحارس البوتسواني، الحارس فوكو. تقريبا اول مره يتم اعتماد نتائج المنتخبات المتاهله للكان. نعرفوا مثلا قطر 22 لعبت حتى في التصفيات الاوروبيه، باش ما يقعدش المنتخب المنظم للبطوله يعني عاطل، يعطيه فرصه يشارك في التصفيات، كان ماتشات وديه ولكن لا تعتد النتائج. هذه المره حبيبي وفي افريقيا ولا تحت الطاوله والاتفاقات وخاف، ولكن المنتخب التونسي لازم ياخذ الان مصيره ونظام باش يكون حاسم من خلال الذهاب والاياب ضد ليبيا. ليبيا اللي تلعب غدوه 5 بتاع العشيه بوقت تونس في كامبالا ضد اوغندا. منتخب التونسي بادي بتركيز، الهدف بدا يسخن، الكره بدات تقرب، يمشي عليه، يمشي بالكره من الكره راجعه في التسلل. نعم اوف سايد، تسلل على المنتخب التونسي. 80 ان شاء الله غدا بالتوفيق السبعه بتاع العشيه في اولمبي سوسا، ينجم يمشي ويشجع ويتفرج المنتخب الاولمبي بقياده بوجلبان بعد فينال في دوري تولون ثم نهائي متوسطي في دوري تارانتو. يبدا غدا الحلم من اجل الاولمبياد اللي غايب علينا من اثينا 2004 بقياده خميس العبيدي. كره خطيره تغطية، يمشي ادم عروس والكورنير، ركنيه لبوتسوانا، الركنيه الاولى في المباراه للمنتخب البوتسواني. هلا ونادي رن في تاريخ المنتخب الوطني، سبع ماتشوات وربعاضهم غير انتصار. يمشي كرة من الركنية للمنتخب البوتسواني اللي يلعب معاه عنصر الوقت، والما يزيد الوقت في التعادل تزيد ثقته ويزيد تعبنا، لذلك الهدف المبكر هو المفتاح وهو السلاح. الكرة من القائم الثاني، يخرج دحمان، خطيرة الكرة والعارضة، الكرة الأولى خطيرة كانت لبوتسوانا، خطيرة للمنتخب البوتسواني، أخطر كرات المباراة، أكبر ألعاب المباراة، فرصة أولى ولا أخطر للمنتخب البوتسواني. حذاري من الفريق البوتسواني، 11 دقيقة لعب في الشوط الأول. دفاع التونسي مشكل كبير بعد ما كان عبر تاريخنا هو صمام الأمان وحقق أحلامنا. الدفاع التونسي صار هو المشكل. صوروا أنه آخر 13 مباراة للمنتخب التونسي مرتين فقط لكلين شيت. درجة كرة طويلة من الحارس فوكو، إذا تنبيه شديد اللهجة من المنتخب البوتسواني. ناصراوي، يمشي عيسى العيدوني، يلعب الكرة منتصر الطالبي، طالبي سايب كرة، يمشي عن طريق علي معلول. 12 دقيقة لعب في المباراة، 0-0 في رادس. منتخب التونسي ضد نظير البوتسواني في تونس، البدايات من 20 سنة 2004 في ماي كانت 4-1 لتونس، ومحللنا كريم حقي وقت سجل في تلك المباراة الخاصة بتصفيات كأس العالم، ثم كانت مباراة تصفيات مونديال وكان 2010 وربحونا 1-0، ثم كانت تصفيات الكان والتسديدة والحارس وفرصة من طايف وكرة برا، ثم كانت تصفيات الكان 2015 في بن جنات بالمناستير ربحناهم 2-1 بعد ما كنا خاسرين، وأخيرا في 23 هذا السفر في رادس تصفيات أمم أفريقيا من جديد وثنايا للمساكني. كرة ممتازة، تسديدة فرجاني أو أنيس بن سليمان،
كرة ميوصل إسماعيل الغربي لعلي معلول. درجة كرة وصل الميدان. درجة بالرأس يخرج في الفارق نصراوي. يصلحها عروس. درجة الكرة من سيف الله الطايف. الطايف. الطايف يرجع بالكرة هذا معروس. درجة الكرة لدحمان. 16 كلين شيت في مشواره مع نصور كارتاج. منهم 6 في إطار المونديال. يتقدم معلول. يمشي علي صاحب 3 أهداف مع المنتخب التونسي. علي معلول هرب من نادي المئة مئوية من المباريات الدولية مع المنتخب التونسي. معلول عيدوني اسماعيل غربي. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول. الوقت يمر. النتيجة بيضاء. ترجع كرة نصراوي. فرجاني باقي الكرة. يمشي سيف الله الطايف. يتقدم سيف الله. سيف الله عرضية حط الكرة والركنية. ركنية للمنتخب التونسي. يدخل قائد الفريق لمنتخب بوتسوانا رقم 4 اسمه جاولاولوي. كرة في الركنية. كرة ثابتة جديدة. اسماعيل الغربي اللي كان وراء الهدف في الافتتاح امام اوغندا يحاول ان يساهم في افتتاحية اليوم. كرة للمنتخب التونسي. 0-0 الوقت يمر. يمشي اسماعيل. كرة من اسماعيل الراسية ومش ممكن ضاعت من منتصر الطالبي. منتصر الطالبي وحده ويحط الكرة برا في العاود. محاولة كانت قريبة لتونس لهز الشباك وافتتاح النتيجة في هذا اللقاء. كرة كانت من منتصر الطالبي. ترجع الكرة المنتخب البوتسواني. كرة ترجع لفريق بوتسوانا. يضغط اسماعيل الغربي. ترجع كرة لدفاعات بوتسوانا. كرة لمن؟ كرة للمنتخب التونسي. يلا عليه خبرات السنين معلول مستوري. يعاود كرة اسماعيل الغربي. الغربي الغربي وحده لعليه. هيا يا علي مش ممكن ضغط الكرة. يضرب العيدوني والحارس يتصدى. الحارس يتصدى. الحارس فوكو. فرصة أخرى للمنتخب التونسي. قاعدين نلقاو في حلول. قاعدين نعديه في الدفاع البوتسواني. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني إلى الحارس فوكو رقم 4 جاو لاولوي. كرة لجاو فوكو. كرة للمنتخب البوتسواني. كرة طويلة بالرأس منتصر الطالبي. تمشي كرة مستوري. يضغط حازم والكرة إلى الحارس. سجل هدف مونديالي في مرمى هولندا بالرأس. عنده هدف في ماتش البرازيل في ستاد ليل في المتروبول. والكرة ترجع من اسماعيل. عيدوني في كل مكان. معلول لاعب الخبرة منتصر الطالبي. تمشي كرة عيسى. عيسى لعلي معلول. كرة من معلول بها الكرة اسماعيل. اسماعيل ومش ممكن ضاعت المحاولة. راس راس ضاعت الكرة من اسماعيل. يضغط الفرجاني وصلت الهدف يسخنه بقوة. البوت قرب. يمشي الطايف. يمشي الطايف وكرة توش. تماس للمنتخب الوطني التونسي. شوف الباس الكواليتي بتاع لي معلول. ترجع كرة لمنتخب بوتسوانا. يلعبوا كرة في الرواق. مشيت على اليمين. حذاري من التوزيع. يضربوا مليح بالراس. يمشي كرة خطيرة مش ممكن. والهدف الأول لبوتسوانا. الهدف الأول لبوتسوانا مش ممكن عن طريق رقم 11 أوريبوني. أوريبوني لعب الوداد يسجل في مرمى من دحمان. 1-0 لبوتسوانا. ضربوا كرة على العارضة. وصلت كرة ثانية. دفاع ضعيف جدا. مسؤولية مشتركة. حارس ما يخرش والكرة في الشباك. 1-0 للمنتخب البوتسواني. دخلنا باش نلعبوا الكرة الطويلة الكرة العالية على راس مستوري. ما وصلناش ولا للإمكانية وعرضية. واضرب كرة إليه. إليه
حازم المستوري أول مرة حازم المستوري وصلت كرة بالرأس. برافو يا حازم، برافو يا حازم، رانا بطل الحظيظ يا مستوري، رانا نشوفه في العتمة يا حازم. 1-1 هدف في وقته المنتخب التونسي، هدف التعادل عن طريق حازم المستوري، أول هدفه في التصفيات الإفريقية، هدف التعادل منتخب التونسي. هذه الكرة الأخيرة تمشي من منتصر الطالبي، هو المستوري بالرأس، هو الكرة في الشبكة، أمامك الكرة متاع منتصر الطالبي ومستوري بالرأس. سبحان ربي في وقت الحديث على أنه لعب للمستوري على الكرات الطويلة بالرأس، تلعب الكرة التونسية، كرة جري كرة، امشي يا الطيف، امشي يا الطيف، حط الكرة الثاني، مش ممكن يا حبيب سليمان، مش ممكن، تتهاول الفرص وتتوالى الفرص ويتوالى التضييع، علاش هكا الثاني مش ممكن أمام المرمى، أنيس بن سليمان يضيع الهدف الثاني، يضيع الهدف الثاني، ورسميا شوط رادس الأولاني ينتهي هدف في كل شبكة. تقدم لبوتسوانا أوريبوني في دقيقة 38 ويتنس في الشوط الأول، وتعادل لتونس بعد 5 دقائق تقريب بالرأسية حازم الماستوري. هذه هي رسمية نتيجة الشوط الأول، شوط للعودة في المباراة لتحقيق المكسب الحتمي الضروري للمنتخب التونسي لإنقاذ سمعة وتاريخ. ويتنس في 38، ماستوري في 44. ملتقانا بإذن الله في الشوط الثاني من ماتش رادس.

على ذكر كريم سمعت طبعا مع جمال للتحليل ونحييهم بالمناسبة. يدخل العياري على اليمين قلته في الشوط الأول, في الشوط الثاني اختيار أنه بدلوا الكلوار ويدخل عاشوري ويولي اسماعيل الغربي وراء رأس الحربة. نخاف من حاجة كريم, نخاف أنه العاشوري ما يتقلمش بنفس التأقلم, يظل ينثنيه على هذه الثنائية اللي تعاملت في الشوط الأول والتفاهم والانسجام اللي كان بين إسماعيل وعلي. علي أمامك في الصورة مع إسماعيل الغربي, تقريب كل كرة يخلقون فرصة. ممكن نشوفوا النتيجة وين تمشي الأمور بعد, ممكن التغيير, لكن ربي سهل في هذا الشوط الثاني, شوط المباراة المهم والحاسم في هذه التصفيات. تقريب من 2012 وقت هيسيكال متاع تشاد دان التأهل المنتخب التونسي, ما تعبش في تصفية الكان أول مرة تقريبا 12 سنة. يمشي بالكرة منتخب التونسي, يلغط فرجاني بايم ساسي يلعب الكرة, قدم انت يا فرجاني, قدم حب يلعب اليندو والكرة ترجع على خط ضد منتصر التالبي. نلعب ضد الوقت, نلعب ضد المنافس, نلعب بالضغط ونلعب بحتمية التقدم في سكور مرة أولى في هذه المواجهة. إذن كرة للمنتخب البوتسواني من الحارس فوكو يلعب كرة طويلة. المباراة في أرقامها بالشوط الأول 14-3 في المحاولات ونسبة نجاعة كبيرة لبوتسوانا, شاطوا ثلاثة مرات, ضربوا كرة على العارضة, سجلوا هدف ومحاولة أخرى. منتخب التونسي هدف من 14 تسديدة, كرات على المرمى كانت 5 لتونس, 20% نسبة النجاح والنجاعة, الركنيات 2-1 تونس, والاستحواذ كان في مستوى 68% لمنتخبنا الوطني. ترجع كرة من التماس, كرة الأوت لمنتخب بوتسوانا. لابد من الضغط والدخول بقوة, ولكن لابد من اعتبارات أيضا الحذر في الخط والجانب الدفاعي. يدخل إسماعيل الوسط يلعب الكرة عيدوني, رجل الشوط الأول بالنسبة لي عيدوني, يمشي الكرة مرة ثانية عن طريق إسماعيل, لم للوسط يا إسماعيل, سايب كرة إسماعيل بقى برشا مع علي معلول, يمشي علي معلول, التوزيع في منطقة الجزاء, ترجع كرة من إسماعيل وتعثر إسماعيل, وإن شاء الله ما يتعثرش النصور. ترجع كرة نصراوي كرة عن طريق عروس, عود له يا آدم, عود له وحده عرب احترام. ترجع الكرة عيدوني علي معلول يمشي بالكرة في تاريخ الشامبيونز ليج الثاني ولا الثالث, علي معلول في عدد التمرات الحاسمة بالنسبة لريال. يمشي بالكرة بن سليمان أنيس والتماس, كرة للفريق التونسي, هدف مبكر يريحنا. واحدة لابد من التعامل بالخبرة مع هذه المباراة في هذه الوضعية. ترجع كرة من معلول, تماس تونسي مع بدايات الشوط الثاني, 1-1 تونس وبوتسوانا. هنا في رادس يمشي بن سليمان حط الكرة فرجاني, حل على اليمين واحدة يلطيف, يمشي سيف الله الطيف يلزم أول واحد يغادر. ترجع الكرة للمنتخب التونسي والهدف الثاني, حازم المستوري وسجل هذا الثاني. يا الله, قلت لك تعليق في ماتش تصفيات بروح النهايات أمام الغسرة, أمام العتمة, أمام الصعوبات, والهدف الثاني عن طريق دوبلي مستوري, حازم الجوليادور يسجل الهدف الثاني في مرمى فوكو. تونس تتنفس السعداء عن طريقي حازم المستوري. شوف الكرة, شوف حازم, اضرب يا حازم, الهدف الثاني. شوف الكواليتي تاع الدفاع تاع الراموتسي يعطينا اسيست. معين الشعباني مراد المالكي, التفكير في قادم الدقائق, قالوا زعمة اقصد ربي. يمشي الكرة للمنتخب البوتسواني, يرجع بالراس ويخرج تحمان, يلزمها بونتو ثالث يا الأولاد, يلزمها بونتو ثالث. نصف ساعة لتحقيق هذا التقدم لمرة ثالثة في مرمى بوتسوانا. تيجي 3-1, حصلت مرة واحدة
وكانت في جابورون في جوان 2005 3-1. كان منسيتش فما بوت وقتها من بعيد من وسام العابد، كان منسيتش قداش تفكر وقداش ننسى. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني، كرة في وسط الميدان، حذاري منتخب البوتسواني بشي عدل انتيجة، هدف التعادل، وهدف التعادل لبوتسوانا، هدف التعادل لبوتسوانا. سيناريو كان منتظر، سيناريو كان متوقع، 2-2 نلعبوا ما غير دفاع يلزم نهاجمهم. في دقيقة 60 ترجع المباراة إلى بدايتها، والبوتسواني كله إصرار على تحقيق الإنجاز. وصلوا 3 مرات، سجلوا مرتين، ملا دفاع وملا كورة، هل فيها تسلل؟ فماش تسلل لأنه اللاعب رقم 4 النصراوي مغطي، فماش رجوع. إذن 2-2 بوتسوانا، 2-2 بوتسوانا، 2-2. وقت اللي تسجل هدف مبكر دقيقتين في الشوط الثاني، السيناريو العالمي المتوقع المنتظر أنك تضغط وتكمل تخلص الماتش أمام منتخب يقول مصري استوى خلاص، فماش تسلل. نصراوي مكسر من غادي، نصراوي أوكا وحده مكسر. 2-2 للمنتخب البوتسواني. ترجع كرة خطيرة، اسماعيل الغربي، وكرة سيئة جدا من اسماعيل الغربي. أنا نشوف العياري حل الآن، لأنه اللاعبين المفاتيح اللي كانوا في الشوط الأول طاحوا في زيكمان بدنيا، علي اسماعيل الطيف، فماش أداء خارق، العاشوري ما هوش عاشوري كوبنهاج في الشامبيونز ليج. إذا فما لاعب عنده الفيفاسيتي والطاقة الانفجارية الكروية ممكن العياري، ممكن. ترجع كورة باب رمضان، بن رمضان، بن رمضان، وحط الكورة يا اسماعيل، مش ممكن يا غربي، مش ممكن يا الغربي. ترجع الكورة عروس، عروس حط الكورة المنتخب التونسي، الطايف، الطايف، اسماعيل، غربي، غربي، شكون يطلب كورة؟ عيدوني، عيدوني، باهي الكورة ولكن قوية من عيسى، والمنتخب البوتسواني في دفاعه موجود. ترجع كرة متوش، تماس للمنتخب التونسي، 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني، بوتسوانا 2 تونس 2. عيدوني على اليمين، يمشي الطايف، عيسى العيدوني، عيسى مستوري، ترجع عاشوري، مستوري، والكرة ناقصة والدفاع يقطعها، معلول يمشي كرة، منتصر الطالبي، بالرمضان، فماش تسديد رغم عنهم لعبية شوتو. طايف اسماعيل الغربي، ترجع كورة، عيدوني، طالبي، طالبي في وسط الميدان، معلول مقطوعة ولكن تونسية، عروس، عروس يحط الكورة عن طريق الطايف، ان كونترا عديه برا على الاقل، يمشي الطايف ما يعديش، والكره خطيره والكره صعبه، والهدف الثالث مش ممكن على القائم، مش ممكن على القائم. ترجع الكره للمنتخب التونسي، علي معلول، علي معلول يرجع مستوري، مش ممكن، الحارس يتعملق، فوكو يطير عليه طيران، يعود المنتخب التونسي للفرص. شوف الكرة متاع العاشوري في البوتو في القائم، ثم التوزيع من معلول، راسية المستوري، وفوكو طار عليها، ما كانتش بالقوة المطلوبة أو توجيهها ما كانش بنفس القوة متاع حازم. كرة طويلة، آخر كرة، فرصة للهدف، ما زالت الإمكانية، والحارس يتصدى الحارس، وكل كرة التوناكتي، كرة للتوناكتي في 98،
برافو الحارس بوكو، معناها الخفه اللي عنده اجيل برشا برشا الحارس البوتسواني. اخر كره في المباراه يمشي علي معلول، اخر كره للمنتخب التونسي لتنفيذ علي معلول، تلعب الكره وترجع بالراس، امكانيه وين جات، وين وين يا شيرني، وين وين يا شيرني. ورسميا مباراة رادس تنتهي على خيبة أمل كبرى وكبرى، والله لو يزيدونا ساعة من مركيوش انتهت المباراة. اثنين بوتسوانا اثنين تونس، هنا في قلب رادس نقطتين في جولتين في أرضك أمام جمهورك. المنتخب التونسي يواصل السقوط الحر في كرة القدم الإفريقية، والمنتخب التونسي يصبح وصوله للكان مهدد أكثر من أي وقت مضى. وأخيرا أقول يعني خيبة أمل، خيبة أمل كبرى كبرى كبرى، ولكن هذه حدود الإمكانيات، لكن يلزم الإصلاحات الآن، يلزم الإصلاحات، ما عادش هذه الحلول الترقيعية وبوسخوك ونكملها وماتش ليبيا جاي. إلى اللقاء.

الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة. الاثنين حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: التير فالجنوب ستيف.
1: عهدته الجماهير مستطيلا أخضرة روى بعضا من أجمل مباريات مونديال قطر 2022.

0: تحفة معمارية ناصعة البياض، سرت الناظرين شكلا بهندسة تراثية فريدة ومضمونا بإبداعات نجوم المستديرة. استاد الجنوب بالوكرة، لؤلؤة من لآلئ المونديال القطري. أسدل الستار على العرس الكروي، ولبس ميسي بشته التاريخي لتطوي قطر واحدة من أروع صفحات تاريخ كؤوس العالم لكرة القدم، وتفتح صفحات أخرى في عالم الرياضة.
1: It was a great game. Everybody will remember.
0: في 28 من شهر إبريل 2023، الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2027. الكرة البرتقالية في قلب الدوحة. لكن قد يتساءل سائل فيقول: ما العلاقة بين ملعب لكرة القدم وبطولة عالمية لكرة السلة؟ ثلاث كلمات هي مفتاح الجواب: فن، إتقان وابتكار. من أجل تأكيد المؤكد، تمسك قطر بتثبيت مفاهيم الاستدامة وتعزيز الإرث الرياضي. هنا أطلق العنان لبراءة اختراع استثنائي. استاد الجنوب يحول بوصلته مؤقتا من كرة القدم إلى كرة السلة ليصبح صالة الجنوب. إنها المرة الأولى التي يستضيف فيها ملعب لمباريات في كأس العالم لكرة السلة، بعد أن كان أحد الملاعب التي استضافت مواجهات مونديال كرة القدم. ويتسع هذا الصرح الرياضي المبتكر لنحو 8,000 متفرج سيستمتعون بفنيات نجوم الكرة البرتقالية. من مخططات افتراضية إلى واقع ملموس، تجسد مشروع صالة الجنوب. صرح رياضي مميز صمم وفق أرقى المعايير العالمية لينضم لثلاث صالات أخرى نالت شرف احتضان مباريات مونديال السلة نهاية شهر أغسطس 2027.

لكن في انتظار الموعد المرتقب كان لابد من اختبار الصالة الجديدة. مباراة بين المنتخب القطري ونظيره الصيني في تصفية كأس العالم، قمة رسمية أرادتها اللجنة المنظمة للبطولة مناسبة لافتتاح صالة الجنوب بحلتها الجديدة وسط حضور جماهيري غفير. الاختبار تم اجتيازه بنجاح لتفصح صالة الجنوب عن جاهزية تامة لاحتضان مباريات أكبر عرس لكرة السلة على مستوى المنتخبات. صفوة نجوم الكرة البرتقالية من الNBA إلى اليوروليغ ووصولا لعمالقة إفريقيا وآسيا سيحطون الرحال بالدوحة عاصمة كرة السلة العالمية شهر أغسطس المقبل.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الثلاثاء حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

ألمانيا قادمة من فوز على حساب منتخب صربيا في أداء كان مميز لمنتخب ألمانيا تحديدا في وسط الملعب، بينما المنتخب اليوناني تقدم على حساب هولندا قبل أن يعادل منتخب هولندا في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل هدفان لكل فريق. اليونان على اليسار، ألمانيا على اليمين. دعونا نستمتع بهذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين في ظل هذه الأجواء الجماهيرية الصاخبة كما هي عادة الجماهير اليونانية والتي تصنع الحدث في كل مرة عندما تلعب أنديتها باناثينايكوس أولمبياكوس باوك سالونيك وغيرها من الأندية، وحينما يلعب منتخب اليونان اللي عنده فرصة عرضية ترسل بالرأس هنا تأتي. الأجواء الصاخبة كادت أن تصنع حدثا مهما براسية ماسوراس، ارتقى عاليا ماسوراس، لكن يوناس أوربيخ يتصدى لأول اختبار لأول فرصة لمصلحة المنتخب الألماني. تقدم من بيشوف ممتاز إلى شيرهانت، عند كرة في اليسار، نقلة ممتازة، شيرهانت عند كرة عرضية ترسل، تحضير عرضية أخرى، الله ما زالت من فلوريان فيرتز. من رد الكرة كان ألماني في اللقطة الماضية، كرة فلوريان فيرتز اللي ردها كان لاعب وكان زميله الألماني في اللقطة الأخيرة. ممتازة كانت الكرة، شاهدونا شيرهانت بعد ذلك فيرتز بالرأس، لكن جوناثان بوركارت هو من رد الكرة الماضية. ركلة ركنية لمنتخب ألمانيا، ستنفذ ركلة الركنية للمانشافت عن طريق فيرتز. من الركلة الركنية كرة تنفذ، عرضية ترسل بعد ذلك من أنتون راسية، كرة ما زالت تصويبة ألمانية إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. هذا شيرهانت، وصلت هذه الكرة بعد ذلك طويلة لمصلحة منتخب ألمانيا، بتعود الكرة من جديد. وصول في وسط الميدان، 62-38 نسبة الاستحواذ على مستوى دقائق الماضية، 21 دقيقة التي قضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. فلوريان فيرتز عند كرة ألمانية، تمريرة بينية لكنها تتحول يونانية، الخروج من هذه الوضعية، لكن سرعان ما يستعيد الألمان كرتهم. كرة منقولة من ديفيد راوم يلعب كرة في اليسار، شيرهانت منقولة، كرة من شيرهانت ممتازة، فابلوفيتش إلى فلوريان فيرتز، جميل الكرة وما زالت، لكن أيضا غاب من السيقان دفاعات اليونان أمام محاولات الألمان حتى الآن.

السيزون من تاريخ لعب نادي فرايبورغ، لكن حارس المرمى يتصدى لكرة صاحب 23 عام من يبحث عن أول أهداف دولية رفقة منتخب ألمانيا. كرة منقولة ألمانية، 7 محاولات لألمانيا، ألمانيا ضاغطة. ومتى تسجل؟ متى تسجل؟ تدخل كان من سيميكاس، سيميكاس تدخل في اللقطة الماضية، وصافرة الفرنسي كليمو توربان تعلن خطأ للمنتخب الألماني. ينتصف شوط المباراة الأول، انتصف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. لا أهداف حتى الآن، لكن أفضلية واضحة لمنتخب ألمانيا، وهذا الطبيعي، هذا الاعتيادي، هذا المعتاد، هذا المنتظر، هذا المتوقع. ردة فعل ألمانية بعد الخسارة في أوغسبورغ، الصحافة الألمانية شددت على هذا الجانب بين قوسين، أن ينتقم المنتخب الألماني من تلك الخسارة المفاجئة أمام منتخب اليونان في أولى مباريات المدرب يورغن كلوب، مع أنه لا انتقام في كرة القدم. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب ألمانيا في هذه الأثناء. هل يسجلونها الألمان؟ هل يبدأون حملة أهدافهم هنا في سالونيك، هنا في الأرض اليونانية؟ هل من كلمة أولى ألمانية؟ هل من هدف ألماني أول؟ تياو يتقدم، بينما الركلة الثابتة ستنفذ. تياو طبعا صاحب المتر و94 سنتي، ركلة ثابتة لألمانيا، البحث عن راسية بل كرة قصيرة، لمسة وتمريرة والتصويب، ولا أروع، ولا أروع كانت الكرة الماضية، خطيرة كانت، رائعة في التنفيذ هذه الكرة، رائعة في التنفيذ كانت الكرة الأخيرة. بافلوفيتش وصلت هذه الكرة في الوسط، عودة إلى الخلف من جديد، فرصة لمنتخب ألمانيا. الضغط، افتكاك الكرة، لو تلاحظون منتخب ألمانيا في وسط الملعب صار أسرع في عدم وجود كيميتش. كرة منقولة، محاولة ما زالت، تعود الكرة من جديد، وصلت هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس. نعم، في عدم وجود كيميتش المنتخب الألماني في وسط الملعب صار أسرع، صار يتناقل الكرات بشكل أسرع، صار هناك سرعة، وصار هناك يعني نوع من التمريرات الغير متوقعة، ليس بالأداء الكلاسيكي لاعب خط الوسط. كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ألمانيا. أنتون تياو إلى خارج الملعب، إلى رمية التماس. طبعا كيميتش، هناك العديد من الانتقادات التي طالت اللاعب الفريق البافاري. نقلة قصيرة، شيرهان يتقدم، يحاول، يصوب، ولا أروع، تسديدة قوية جدا، أرضية رائعة من شيرهان. شوط أول مميز من هذا اللاعب، شوط أول مميز من جانب اللاعب شيرهان في هذا اللقاء. تسديدة لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس تسلاكيس. كمية فرص ألمانية، لكن إلى الآن لم تستغل، إلى الآن لم تستغل كمية فرص ألمانية. منتخب اليونان ما زال صامدا أمام الألمان. منتخب اليوناني كان عنده فرصة لماسوراس في الدقيقة الثانية تقريبا من هذا الشوط، وكاد أن يفتتح النتيجة. رمية التماس لمصلحة المنتخب الألماني، تلعب الكرة السريعة عن طريق بوركارد، منقولة كرة في الوسط، بعد ذلك مرور وتقدم، الاحتفاظ بالكرة، لكن التغطية موجودة، سرعان ما يستعيد المنتخب الألماني الكرة. فيرتس ممتاز، فيرتس في لمسة، ديفيد راوم عنده كرة تمريرة، هذا شيرهان يتقدم في اليسار، لكن كرة مقطوعة، ترسل هذه الكرة طويلة بالرأس من جديد، ممتاز فلوريان فيرتس، يا فنان يا لعيب يا فيرتس، تمريرة باتجاه لاعب بوركارد، لكن لا تصل، تتحول ألمانية من جديد. شاهدوا، شاهدوا هذه الشراسة في خط الوسط عند لاعب منتخب ألمانيا في استعادة الكرة، والضغط العالي على حامل الكرة الذي يؤدي إلى استعادة

0: ملعوبة الكرة في اليمين عن طريق اللاعب المنتخب الألماني بوركارد. كرة مقطوعة، تتحول الكرة في الطرف الأيسر، بتصل هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. حتى الآن بوركارد لم يقدم الكثير في الفرصة التي أتيحت له. طبعا كان هناك من ينادي أيضا بضم فولكروت رفقة منتخب ألمانيا. يوم لدينا فولت مادي يتواجد في دكة البدلاء. 4 دقائق أضافها حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط. كرة تصل ألمانية من الجهة اليمنى، التقدم في وسط الملعب، بعد ذلك لمسة إلى فلوريان فيرتس. فيرتس يعيد الكرة للخلف، ديفيد راوم يمرر كرة بينية، فيرتس يحاول، فيرتس ما زال مهاري يريد المرور، فيرتس باتجاه الشيرهان، عنده كرة من الطرف الأيمن عرضية لكن تغطية دفاعية، فلوريان فيرتس كرة مقطوعة من ديفيد راوم، بعد ذلك خروج ممتاز بالكرة، من لاعب المنتخب اليوناني في اللقطة الأخيرة لاعب زافينيس. زافينيس خروج بالكرة بشكل ممتاز، كرة بتعود لمنتخب ألمانيا، وصول من كارل من الجهة اليمنى، فلوريان فيرتس عنده كرة ما زال، فيرتس يحاول، فيرتس مستمر، بعد ذلك الكرة الألمانية من الجهة اليمنى، نقلة في اليمين العرضية اللمسة، فيرتس والتصويب لكن بعيدة، وهذا كارل، لينارد كارل سدد كرة لكنها بعيدة. لاعب بايرن بعمر 18 سنة فقط يبحث عن أول أهدافه الدولية. طبعا الموهبة التي تحدث عنها الجميع. يوفانوفيتش حتى الآن منتخب الصامت في الدقائق التي مضت لم يستقبل أهداف. تلعب الكرة لمنتخب ألمانيا، وصول في وسط الملعب عن طريق ديفيد راوم، يمرر كرة في الطرف الأيسر باتجاه فلوريان فيرتس، طويل الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب اليونان. أنتون استعاد الكرة، تحولت مرة أخرى عند حارس المرمى يوناس، اختبار وحيد لأوربخ في هذا اللقاء. كرة ألمانية واعدة، فلوريان فيرتس وصلت لشيرهان، عنده كرة في اليسار، شيرهان يحاول فيها، يتوغل فيها، يمر فيها، يسددها بافلوفيتش، لمسة فلوريان والتسديدة، ضاعت، لم يلمس الكرة بوركارت. ممتازة من بافلوفيتش إلى فلوريان فيرتس، لكن في الأخير الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر. هذه تسديدة شيرهان، فلوريان فيرتس والتسديد هنا، يعني بوركارت أراد أن يغير اتجاه الكرة لكنه أقصر طبعا اللاعب بوركارت، وكان عنده طول قامة لوصل في اللقطة الأخيرة. بوركارت يعني مقارنة بفولت مادة مثلا صاحب المترو 98 سنتي، هناك يانلت، هناك كونتي، هناك باور، هناك سعيد الملا يتواجد أيضا في دكة البدلاء، مثل شتات، هناك باكو، هناك يتواجد اللاعب أتوبولو، هناك كيدل، اسماء الموجودة في دكة بدلاء منتخب ألمانيا، إنجلهارت أيضا موجود. وبالتالي في الشوط الثاني قد نشاهد تبديلات المدرب يورغن كلوب من جانب منتخب ألمانيا. الوقت المحتسب بدلا من الضائع انتهى، وصافرة الفرنسي تأتي في هذه الأثناء. لا أهداف ما بين ألمانيا واليونان في الشوط الأول. ألقاكم مع انطلاقة بداية الشوط الثاني.
1: Thank you.

الشوط الثاني إذن ينطلق. ألمانيا اليونان تعادل بدون أهداف بنفس العناصر بنفس الأسماء. منتخب المانشافت يوناس أوربخ في حراسة المرمى، ديفيد راون، فالدي مارانتون، مالك تياو، فيليب تروي بالإضافة لشير هانت، لدينا توم بيشوف وكذلك بافلوفيتش، لينارت كارل بالإضافة لجوناثان بوركارت وفلوريان فيرتس، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب ألمانيا. بينما زولاكيس، سالياكاس، مافروبانوس، هناك كولي راكيس، تسيميكاس، ماسوراس، كوربيليس، زافيريس بالإضافة لكاريتساس، أندروتسوس وكذلك اللاعب وانيديس، هي الأسماء الموجودة وانيديس في تشكيلة المنتخب اليوناني. كرة منقولة ألمانية، شيرهانت عنده كرة يحاول فيها، مازال المنتخب الألماني الأكثر خطورة، الأكثر محاولات، الأكثر فرص، لكن إلى الآن سجل هدف لكنه ألغي بداعي خطأ. قبل ذلك فرصة من كارل، تمريرة، تغطية كانت موجودة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية، مالك تياو، بيشوف عنده كرة بتصل بعد ذلك عن طريق أنتون بافلوفيتش، بيشوف، تياو، كارل، وصول بعد ذلك في وسط الملعب، بافلوفيتش عنده كرة مازال، بافلوفيتش إلى بيشوف، كرة بافارية من لاعبي البايرن، كرة منقولة من بافلوفيتش من جديد، منقولة كرة بافلوفيتش، يحاول، ممتاز بافلوفيتش، رائع بافلوفيتش، أنتون يمرر كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الألماني، نقلة هنا في اليمين ألمانية، وما زالت كارل في كرة، كارل ما زال، كارل والتصويف على أروع، أراد أن يدشن أول أهداف دولية بطريقة خرافية بهدف إبداعي من جانبي كارل في اللقطة الأخيرة. فولت مادة، شيرهان، ممتازة كرة الخضوهات لكن التغطية كانت موجودة، شيرهان إلى فولت مادة، بتعود الكرة من جديد، تماس يوناني بل ألماني، تماس ألماني في هذه الأثناء، أكد أشار حكم المباراة. ملعوب الكرة عكس الوجه إلى أقصى اليسار لكن مقطوعة للمنتخب اليوناني، لمسة من الطرف الأيمن، بعد ذلك تمرير، بتعود الكرة من جديد، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى، ملعوب الكرة بعد ذلك إلى أقصى الطرف الأيسر، المباراة لا تقبل أي تعثر لألمانيا. نعم، يورغن كلوب يعلم تماما أن هذه المباراة لا تقبل أي تعثر لمنتخب ألمانيا، المدرب الذي قال بأن اليونان استحقت الفوز في المباراة الأولى، لكن هنا بطاقة صفراء على يوفانوفيتش، يونان طبعا يغيب عنها اللاعب زوليس، لاعب نادي أرسنال، يوفانوفيتش يتحصل على البطاقة الصفراء، كرة تصل شيران لمنتخب المانشافت، المنتخب الألماني ما زال يتحسس طريق المرمى، سعيد الملا في الاستلام، سعيد الملا، عرضية ترسل من سعيد، الكرة بذكاء تركها المدافع اليوناني إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، سالياكاس ترك الكرة، تتحول إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب اليوناني عند الحارس زولاكيس، زولاكيس يلعب كرة باتجاه مالك تياو لألمانيا،
هذه خطيرة، هذا خطر قادم، هذا خطر قادم. سعيد الملا يحاول بكرة فولت مادر، الكرة ما زالت، لكن هناك تسلل كان موجود، بل خطأ، خطأ، لم يكن تسلل بل كان خطأ. هنا نشاهد هذا الصراع البدني ما بين وانيدس ومالك كاتياو. ستلعب هذه الكرة من حارس المرمى زولاكيس. خط موجود للمنتخب اليوناني، خطا على مالك تياو الغاضب الغير راضي على قرار حكم المباراة. غير راضي على قرار حكم اللقاء مالك تياو.

الكرة ستنفذ. طبعا كاريتساس لاعب اليونان اللي يعتبر موهبة يونانية تلعب في فريق بروسيا دورتموند من ركلة ثابتة للمنتخب اليوناني. عرضية ترسل بعد ذلك الكرة ما زالت. هذا هو كاريتساس عنده كرة موهبة دورتموند. وصلت هذه الكرة في الطرف الأيمن. عودة في اليمين بعد ذلك عرضية خطيرة يونانية بالرأس. ماسوراس كاد أن يفعله. ماسوراس كاد أن يكرر ما فعلته اليونان في المباراة الماضية ما بين المنتخبين. ماسوراس والكرة الرأسية لكنها إلى خارج الملعب. طبعا كوربوليس اللي غادر أرضية الملعب هو من سجل في مباراة أوكسبورغ. كرة منقولة تصل لمنتخب ألمانيا. سريعة الكرة من الطرف الأيسر نقلة في اليسار عودة بعد ذلك في المنتصف للمنتخب الألماني. سعيد يلعب كرة يطلب الكرة تروي لكن بافلوفيتش أنتون نقلة في الطرف الأيسر كرة لألمانيا عرضية بالراسات والتصويبة من فيليب تروي لكن بعيد. الظهير الأيمن أراد أن ينجح في الشيء اللي عجز عنه المهاجمين في اللقطة الماضية. كرة أخيرة ألمانية عرضية لكن السهلة عند الحارس ساتسوناكس. خلاص حسم الأمر حسم الأمر وانتهى الأمر وصافرة الفرنسي الآن تأتي. ألمانيا اليونان هنا في تومبا ستاديوم. غابت الأهداف نقطة لكل فريق. مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول، مانشستر سيتي، الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21، الدوحة 2030، ونحن بانتظارها.

حاولوا يبدأوا المباراة لأنه الطقس الحرارة مرتفعة والرطوبة أيضا مرتفعة، فأنت مطالب بأنك تبدأ المباراة تدريجيا، يعني تسير لياقتك وتسير أيضا نفسك أثناء المباراة. سعدي رضواني قريب منه بلومي، يرجع لأشرف مرة ثانية، عبادة مع رامي بهدوء، فارس شيبي، فارس يرجع لحارس. يا فارس لقطة غريبة وعجيبة، الدقيقة 5 من انطلاقة المباراة، شيبي يسجل هدف ضد مرماه، شيبي يسجل هدف ضد ميلفين ماستيل، لم يكن متوقع ولا منتظر في بداية هذه المباراة. خطأ مشترك شوية، مش عارف إذا نشوف الإعادة ونشوف خطأ، هو خطأ ارتكبوا واحد أم ارتكبوه اثنين، المهم أنه بورندي بتفوق 1-0. هاي اللعبة هنا راح بشوي، شوف هنا فارس، شوف آي. وبعدين أنت يا ماستيل حتى مكانك، لذلك قلت مشترك. لا يبرر الخطأ الذي ارتكبه. خطأ آخر، رامي بن سبعيني، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة مرة ثانية، جيرمو جيجا يضيف الهدف الثاني من خطأ فادح في الدفاع مرة ثانية، الدفاع اللي يبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتخب الجزائري من زمان، مش من اليوم، من زمان الدفاع مشكلة كبيرة في الدفاع وفي المنظومة الدفاعية. لما نتكلم عن الدفاع نتكلم عن الرباعي، والمنظومة الدفاعية نتكلم عن منتخب بكامله. هنا خطأ فردي في المتابعة والمراقبة والتركيز كلفنا هدف ثاني في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. تصبح النتيجة 2-0 لبوراندي أمام الجزائر. صرنا زمان من سنوات طويلة المنتخب الجزائري لم يدخل مباراة خاسر 2-0 في ظرف 10 دقائق، من زمان، أو بالأحرى لما نقول من زمان تحدث على سنوات طويلة. هنا اللعبة كانت رائعة، خطأ من رامي، اللعبة كانت رائعة من جورمو جيتشا، دخل الحق عليه حجام لم يتمكن وضربها في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ماستيل، وسجل الهدف الثاني لمنتخب البورندي. استحواذ ما عنده معنى 77%، لما تشوف النتيجة 2-0 فمعنى، شوف شيبي وين يلعب، شوف. أوه تدخل قوي هنا على إبراهيم مازا، تعال البطاقة الصفراء لوسط الميدان مسونغا بعد هذا التدخل أمام إبراهيم مازا. مسونغا لاعب نادي التعاون. حمد عبد اللي، بشير بلومي لإبراهيم مازا في المراوغة الأولى، إبراهيم نهض، إبراهيم مازال، إبراهيم ضيع، سرجعت بورندية من هنا على الجهة اليسرى، توصل مباشرة لهذا السريع جيرمو جيجا. يا أشرف متأخر، مازال جيرمو جيجا يمر من أمام أشرف عبادة والتوزيع إلى القائمة الثانية. وين من هنالك، مرة سلامات، فراغات واضحة على مستوى المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري، السرعة الفائقة للاعبين البورنديين صنعت الفارق. هنا يا أشرف رابع ركنية للمنتخب البورندي منذ بداية المباراة، 2-0 لبورندي أمام الجزائر. كرة مرفوعة، ماستيل يخرجها وترجع مرة ثانية، تروح ضربة مرمى. بشير بلومي، رضواني، بلومي مرة ثانية، بلومي في المراوغة، بلومي يدخل، بلومي مازال، بلومي أول محاولة للخضر من بشير بلومي في مراوغتين متتاليتين، ثم تسديدة باليسرى مرت على يمين الحارس نايمانا.
هاي الأولى ثم الثانية. هاي شوف الأريحية اللي لعبوا بها المهاجمين البولنديين من دون مراقبة، لاعبين هنا من دون مراقبة وهنالك ومن العمق وفي الجهات اليمنى. هاي الكرة الصعبة مرت سلامات. برايمازا بولبينا عرضية وشياخة وبولبينا وابراهيم وبلومي جول. شياخة وبلبينا وبلومي وجول. الهدف الأول للمنتخب الجزائري، الهدف الأول لبشير بلومي في مشواره الكروي مع المنتخب الجزائري عند الدقيقة 30 يفعلها بشير، يسجل أول أهدافه في ثاني مباراة رسمية يلعبها مع منتخب بلاده. صارت النتيجة 2-1 بعد الهمسة واللمسة والدخلة من هنالك بين إبراهيم مازا وبلبينا ثم شياخة ثم بلومي، والهدف الأول باليسرى ضربها على الجهة اليسرى من مرمى نايمانا مسجلين الهدف الأول. بولبينا في التمرير لم تصل هنا، شياخة استرجعها لعبها مع بلومي رجعت له وضربها على يسار الحارس مسجلا الهدف الأول للخضور. 2-1 صارت النتيجة الآن. استلم هذا الخطير جيروموغيتشا يلعب، لا هذا جيروموغيتشا على الجهة اليسرى، يا عبادة جيروموغيتشا وعبادة جيروموغيتشا مر التوزيعة وعبادة سقط ونهض، ما زالت الكرة بولندية من هنا في اتجاه المدافع مديري، يخرج له أشرف عبادة مديري أولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول
مزعج تراوري. في الخلف الكرة بولندية في وسط الميدان تلعب من هنالك بواسطة اللاعب مسونغا. هاي للكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شفتوا الهشاشة الدفاعية من هنالك على الجهة اليمنى، دفاع واقف، ترمى كرة هكذا في العمق أمام أنظار رامي بن سبعيني وحجام. شوف حجام وينه، شوف حجام وينه ورامي بن سبعيني وينه. أوه كان حوالي 7 أو 8 أمتار بين حجام ورامي بن سبعيني في كرة مثل هذه. من حسن الحظ مرت سلامات رائعة التمريرة

مكان فارس شيبي في مباراة مثل هذه نتأكد بأنه مش هذا هو مكان. تاز بين حجام وبولبينا، بولبينا وحجام، حجام وبولبينا مرة ثانية، بولبينا وتغطية دفاعية رائعة من هنالك من صبيومنا يخرجها، تبقى لإبراهيم مازا، حجام، حجام لإبراهيم، إبراهيم حاول يمر، لعبة ممتازة من هنالك وإبراهيم، أي كرة إبراهيم مازا بعيدة. كل مباراة عندها ظروفها، كل مباراة عندها خصوصياتها. إبراهيم مازا باللومي ضاعت منه، ورشة كبيرة جدا تنتظر إبراهيم حمداني مع المنتخب الجزائري، سواء خسرنا أو فزنا. شوف اللعبة، شوف اللعبة، شوف الحربة، شوف اللعبة، شوف الحربة، هربة لصالح منتخب البوريندي، ماستيل ينقذ الموقف ويسقط في وضع التسلل، في وضع التسلل، وإلا كانت كرة صعبة وخطيرة. يبقى ملفين ماستيل ساقط على أرضية الميدان بعد هذا الاحتكاك بالمهاجم البورندي. قلت لكم عبادة أمام مهاجم سريع منه وجه لوجه يجد صعوبات. كرة من هنا من آدم زرقان لم تصل لشياخة، استرجعت في الوسط. شوف لما تشوف صورة مثل هذه تشوف اللاعبين كلهم واقفين إلا اللي عنده الكرة، شوف كلهم واقفين، اللي عنده الكرة ويمشي شوية ويتوقف. بلومي تاز الكرة، مازا، تسديدة من مازا تضرب في الدفاع وتخرج من هنالك الشياخة، يضغط وتروح الكرة تماس. بلومي، زرقان، زرقان يرجع لردواني، رضواني توزيعها هائلة في القائمة الثانية، الدفاع يتدخل ويخرجها. بورنديين شوية خايفين منا يعني، رغم أنهم سجلوا هدفين، لو لو لو يهاجموا يستثمروا في الظروف اللي مر بها المنتخب ممكن يسجلوا علينا. حجاء مرة ثانية الحكم يصفر خطأ لصالح المنتخب الجزائري بعد هذا التدخل على الجنب أمام جوان حجام. سنعدل بإذن الله. مخالفة مباشرة من بولبينا وبشير، عادل

يا سلام في الزاوية اليمنى لمرمى نايمانا، أطلق صاروخ أرض جو، حاولت الصواريخ الأرضية أنها تصدها ولكنه لم يقدر فسقط في شباك نايمانا.

تزيد المخالفات وإلا فلا، هكذا نسجل الأهداف وإلا فلا. مرفوعة بعيدة، ماستيل في الكرة العالية لا تخاف عليه، يلتقطها أمام كل الرؤوس ويلعبها من هنا في اتجاه زرقان. زرقان مع حجام، حجام يرجع لزرقان، عوشيش في الوسط، تروح لرامي بن سبعيني، رامي مع أشرف، لا يا رامي، أشرف، أشرف يرجع مرة ثانية لرامي، حجام على الجهة اليسرى في المراوغة، حجام من الوسط، عوشيش طلبها وصلته، عوشيش يغير تماما من هنالك على الجهة اليمنى مع قبال في أول كرة، قبال ينطلق وردواني، قبال وردواني يرجع مرة ثانية لإبراهيم مازا، إبراهيم يدخل، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، يوصل لعمورة، عمورة، لا لا، لو غرب لاعبين في مساحة صغيرة، إبراهيم مازا ومرر على عمورة، كورته بعيدة تماما، يا إما أنت تسجل يا قبال يسجل. قبال من هنالك يرجع لزرقان، زرقان بينية مع بكرار، بكرار زرقان، كرة ضاعت وهجمة معاكسة سريعة، شوف التحول الهجومي، عودة سريعة من هنالك من قبال، ويا أشرف، ويا أشرف يتفوق، هذه المرة تفوق أشرف ويلعبها لقبال، يخرج بالكرة أوشيش، زرقان ممتازة لإبراهيم، إبراهيم لم يمر، استرجعت وإبراهيم مرة ثانية، وعمور على الجهة اليسرى، والتغطية الدفاعية تروح تماس، سنسجل الثالث. أشرف عبادة مع رامي بن سبعين، يتراجع اللاعبين البولنديين الآن، رامي لحجام، وينك يا عمورة، حجام ضيعها، حجام محتفظ بالكرة، يواصل حجام، ثلاث لاعبين امامه يلعبها ويضيعها وتسترجع بيروندية، والانطلاقه من هنا على الجهه اليمنى، اوشيش في التغطيه، هيله ملعوبه الكره على الجهه اليمنى، هيله وخطيره يا رامي، بروعه رامي، حكم يحتسبها ركنيه، بروعه الكره هذه في اتجاه كاناكيمانا، ولكن رامي بن سبعيني كان في التغطيه. ركني هذه المرة من جروموغويتشا من هنا على الجهة اليسرى من مرمى الحارس ماستيل، القائم الأول، أوه أوه، مرت سلامات، مرت سلامات، هذه الكرة كثيرة، كرة ضايعة من أغلبية اللاعبين فوق أرضية الميدان بما في ذلك إبراهيم مازا، رامي بالرأس، حجام من هنا، لا متواصل، عوشيش لم يقدر، استرجعت عن طريق أوشيش، نعم لعبت في الوسط لصالح زرقان، هاي لعبة في التحول الهجومي، راح من هنا عمورة، راح من هنا عمورة، راح من هنا عمورة، استلمها على الجهة اليسرى عمورة، عمورة، عمورة والجول، عمورة والجول، عمورة مازال، عمورة يرجع في وسط الميدان من هنالك في اتجاه زرقان، زرقان ولكن بعيدة، اي اي اي اي اي عالية الكرة هذه من آدم، عمورة مازا، قبال ضاعت منه، استرجعت بولندية، رضوان يسترجعها لزرقان مع قبال، قبال وزرقان، أوشيش يلحق، تروح لمازا، مازا المراوغ، مازا يدخل، مازا مازال، مازا مازال، مازا لعمورة، عمورة على جهة اليسرى، عمورة لإبراهيم، وضاعت منه، رامي بن سبعين مع حجام، حجام لعبادة، أشرف عبادة لزرقان في وسط الميدان، زرقان يرجع من هنا لرامي بن سبعيني مع أوشيش، توصل لحجام، حجام والكرة البعيدة، البحث عن بكرار، لم تصل الكرة، رجعت لأوشيش يلعبها مع إبراهيم مازا، وصلت من هنالك لقبال، قبال مع رضواني موجود على الجهة اليمنى، وصلت رضواني في أحسن الظروف، رضواني وقبال، رضواني مازال، رضواني يرجع للخلف مضطر في اتجاه أشرف عبادة، تلعب لقبال على الجهة اليمنى، قبال يحاول يمر، قبال يرجع مرة ثانية لزرقان، زرقان مع أوشيش، أوشيش يطلبها زرقان، تلعب مرة ثانية الكرة، ركنية، ركنية الكرة هذه كاد بكرار يسجلها،
ركنية من هنالك لصالح المنتخب الجزائري. سعود رامي بن سبعيني وينك أشرف، ركنية مرفوعة بشكل رائع في القائمة الثانية بعيدة بالرأس. هنا يخرج بالكرة أوشيش، تلعب بعيدة، ضاعت مجددا، هجمة بولندية، حذري حذري حذري حذري يا عبادة في التغطية، خلى الكرة راح ضربة مرمى. ارجع يا عبادة، ارجع يا عبادة، ارجع يا اشرف. رامي بن سبعيني كرة بعيدة استرجعت بولندية في الوسط، من هنا تلعب الكرة في الخلف. الدقيقة الأخيرة الآن من عمر المباراة، تعادل أفضل من الخسارة والفوز أفضل من التعادل، ومباراة مفيدة للطاقم الفني. خروج أوشيش بالكرة من وسط الميدان، يطلبها زرقان، آخر كرة للجزائريين. إبراهيم مازا موجود من هنا، يستلمها إبراهيم، رجوع جماعي لعناصر المنتخب البولندي. إبراهيم مع زرقان، أربع دقائق يحتسبوا من الحكم. كرة من هنالك لصالح أوشيش وعناصر المنتخب الجزائري. أوشيش لردواني، ردواني لأوشيش، أوشيش أوشيش أوشيش أوشيش، عرضية ومازا، ولا خطيرة، مرة سلامات، كاد يأتي الجول الثالث من حجام. لقطة صعبة كتير هنا، الكرة هذه شوف اللعبة من هنالك لأوشيش، دخل منطقة العمليات، التوزيعة والحارس ثم مازا ثم الدفاع ثم عمورة ثم حجام، ومرة سلامات هذه الكرة وضعت، دخلنا الوقت بدل الضايع. أشرف عبادة في التغطية، الحكم لم يقل شيئا، بقى ثلاث دقائق من وقت الوقت بدل الضايع. رضواني، رضواني قريب منه أوشيش، يلعب من هنا في اتجاه رامي بن سبعيني، ممتازة من في اتجاه حجام، من هنا عن طريق زرقان، حجام ضاعت منه الكرة هذه. البولنديين بعد بدنيا تعبوا، وإلا كان ممكن يكونوا أقوى وأفضل، ممكن يفوزوا. عمورة من هنا على الجهة اليسرى، عمورة يلعب بيني مع حجام، ضاعت من عمورة وحجام، استرجعت بولندية من هنا، يرجع زرقان والكرة لم تخرج، خرجت خرجت خرجت، تماس للمنتخب البولندي. عارف إذا نقول 2-2 مباراة نتيجة منطقية، المهم أن المنتخب الجزائري لم يخسر، المهم أن المنتخب الجزائري والطاقم الفني استفاد من هاتين المباراتين الأولى والثانية أمام زومبيا وبورندي، ويكون التصحيح في المباراتي شهر نوفمبر القادم في نفس التصفيات. نذكر بأنه بين 11 والخامس عشر نوفمبر سيخوض مباراتين أخريتين، وانطلق من إبراهيم مازا، إبراهيم مازا وعمورة، إبراهيم مازا وعمورة، عمورة وإبراهيم، سقط عمورة وانطرح إبراهيم، ثم مرة ثانية في خطأ من قبال، من هنالك لصالح عناصر المنتخب البولندي. قبال ينال البطاقة الصفراء، أحسن ما فعل أنك مسكته. المباراتين 11 مباراتين نوفمبر ستكون ضد الطوغو ذهابا وإيابا، ضد الطوغو في الجزائر وضد الطوغو في لومي بعدها. جزائرية استرجعت، بولندية مرة ثانية، يبقى الثواني ويصفر الحكم نهاية هذه المباراة بالتعادل المنتخبين الجزائري والبولندي 2-2. بولندي كانت متفوقة بهدفين لصفر قبل أن يعود المنتخب الجزائري بفضل بشير بلومي وكذلك بفضل عادل بولبينا. كرة أخرى بولندية بعيدة، حجام من هنا بالرأس وسهلة لماستيل، آخر لعبة الآن
للمنتخب الجزائري. زرقان ممتازة الكرة لقبال، أوشيش كرة بعيدة، البحث عن عمورة، الدفاع يتدخل ويخرجها، يلا يا عمورة يلا يا عمورة، والكرة ترجع وتروح وتقترب المباراة من نهايتها بالتعادل هدفين لهدفين بين المنتخبين الجزائري والبورندي، 4 نقاط لصالح المنتخب الجزائري. الحكم صفر في هذه اللحظات. شكرا لكم مشاهدينا الفاضل على المتابعة، ألقاكم وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر أجيال تشهد ملحمة أسطورية مسرحها الكامب نو شعارها الكلاسيكو الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: Brothers and sisters, can you help Pip out?
2: We.
1: I know who can help.
3: Shimmer. The fish that grants magic wishes.
1: It's really happening.
4: You're gonna blow it for sure.
1: Oh my gosh, you're so ready.
5: Well, yeah. I'll take the little one.
3: What?
6: We don't know them. Stop.
7: Nothing can stop us now.
5: All right.
7: For what? Yeah.
8: أصوات الود.

0: طائرة الأحلام عادة ما تختار أرضا خصبة لتنزل فيها. المهبة كان قطر في 2006، هناك حيث تغيرت معادلة الألعاب الأسيوية للأبد. على إحدى أصغر بقاع الأرض ولدت أكبر التحديات، وفيها أخبر العالم بأن الاستضافة القطرية ستشرح ماهية الحاضر والمستقبل وتجعل الماضي من المنسيات. وعلى صحرائها سيجد رياضي العالم ما يرويه من ظمأ البطولات والإنجازات.
1: We truly believe that Doha 2030 would be your gateway to a brighter future for Asian sport. A future that meets the needs and priorities of the Asian NOCs. We are living difficult times, but the legacy of Doha 2006 means we have the opportunity to deliver a lasting legacy for Asia. This bid is a national priority for Qatar, and we look forward to working with the OCA and the Asian NOCs to showcase why we are ready to be the perfect host in 2030. في الختام نتطلع إلى استقبالكم ومرحبا بالجميع في دوحة الجميع.
0: قطر التي اختارت أن تكون الوجهة إليها ثابتة على الدوام، اجتهدت ورفعت سقف أحلامها نحو الأولمبياد، خطوة تسبقها على الحصول على شرف استضافة أكبر حدث رياضي في العالم. فأرادت أن يكون الأسياد بمثابة الامتحان الأخير لها لإثبات قدرة دوحتها بأنها على أهبة الاستعداد لاحتضان أكثر من 10,000 رياضيا ورياضية في وقت واحد.
2: 2030 بالنسبة لنا تجربة لابد أن تكون فريدة من نوعها، تجربة توفي بوعود قطر في ملف الاستضافة، تشمل الاستدامة، تشمل البنية التحتية واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تسخير الإمكانيات الخاصة للاعبين للزوار والجمهور. فيمكن نقول تكنولوجي بيست، سستينابيليتي بيست. فهاي شيء يمكن بدأت فيه الدولة في 2022، ولا بد أن يكون كذلك خارطة طريق للبطولات القادمة. لما نتكلم عن شنو اللي ممكن يتم في ذاكرة الأشخاص، أتوقع والله أعلم بناء على الخطط اللي موضوعة أن تجربة الجماهير، تجربة الرياضيين بشكل أساسي، لأن اليوم هو ما عادت البطولات هذه بطولات للمنافسة فقط ما بين الرياضيين.
0: الأرض القطرية عادة ما تكون منجما يبحث فيه الرياضيون عن وثبة المجد والقفزة التي تختصر المسافات نحو الذهب والضربة القاضية التي تأتي بالانتصار. هناك ستبقى معادلة الأسياد ثابتة حتى وإن تغيرت جغرافيا الكثير من الألعاب التي تحضر في شرق القارة وتغيب في غربها.
2: اليوم نتكلم عن الأسياد، هي بطولة على مستوى 45 دولة آسيوية فيها رياضات مختلفة من شرق آسيا ووسط آسيا. اليوم نكرر أن البنية التحتية يوم وضعت تجهزت بأنها تكون متعددة استخدامات. المنشآت الرياضية بشكل كامل هي اللي راح تستضيف بإذن الله، الحالية هي راح تستضيف الأسياد 2030. هذا ندلدل على التخطيط الاستراتيجي اللي كان موضوع من الوقت السابق إلى وقت الحالي. جميع الرياضات بيتم ملاءمتها في المنشآت الرياضية الحالية.
0: منطق الاستضافة يمنح الدولة صاحبة الضيافة ميزة إضافية، منطق يغيب بوجود عملاق صيني أكل الأخضر واليابس في أسياد 2006، ويبدو أنه لن يحيد عن عادته في 2030، لتبقى الفرصة أمام قطر في تصدر عرب آسيا كما فعلت قبل عقدين.
3: إن شاء الله على 2030 يكون فيه فريق كامل من لاعبي رفع الأثقال، لاعبين قطريين حاصلين على ميداليات في أسياد 2030.
4: طبعاً راح تكون أفضل أسياد بعد أسياد 2006. فلحد الآن كعبد الله لعبت من 2010 لين هالأسياد الجاية، والكل يشيد بأسياد 2006. يعني كل ما أشوف حد أسياد 2006 was different. فأنا متأكد أن الشيء الوحيد اللي راح ينسيهم 2006 هي 2030.
0: بين أمس صنعت دهشة وغدا يستعد لكتابتها من جديد، تقف الدوحة على عتبة الحلم ذاته، لا لتستعيد ذكرا قديمة بل لتوقظها من جديد. هنا حيث تعلمت الأحلام أن تجد لها عنوانا، والإنجازات أن تترك ظلالها على رمال الصحراء والأبطال أن يطاردوا المجد حتى آخر خطوة. بعد 24 عاما من الحكاية الأولى يعود الأسياد إلى المكان الذي آمن به قبل الجميع، وكأن القارة بأسرها تعود إلى الصفحة التي غيرت مسار الرواية. في الدوحة لا تهبط طائرة الأحلام لتتوقف، بل لتتزود بحلم كبير ثم تحلق من جديد.

السباق السريع والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي ان سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي ان سبورت 8. الدوري الإسباني، برشلونة، ختافي. السبت حصريا على بي ان سبورتس 2. الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، لومون،

بعد هذه الكرة، هذه محاولة خطيرة من هناك، خطيرة، راح على الجهة اليمنى بالراس ثم كولاشينوت، ولكنها ضاعت. أي كرة كانت قريبة من أجل البدايات، تصل كرة من هنالك على الجهة اليمنى، ولكن مرت بردا وسلاما إلى خارج أرضية الميدان كولاشينوت.

كرة خطيرة داخل المنطقة، حلوة الكرة هنا، خطيرة، ولكن مرت وعبرت من جديد. المنتخب البولندي لا يؤتمن هنا محاولة كانت عن طريق زوكوفسكي في اللقطة الماضية. كرة في هذا المكان وصلت بحثا من هناك عن تمرير على الجهة اليمنى، لكن كل المنافذ لا زالت مغلقة، بينما هنا أبواب قد تفتح قادمة، ومن أجل فتح الأبواب كانت قادمة من هنالك عن طريق سامانوفيتش. نعم، كانت قادمة عن طريق سامانوفيتش، كان قريبا من فتح الأبواب يوتيكي تاكا بوسنية في اللقطة الماضية في الكرة السابقة. هنا رفقاء سامانوفيتش هو الذي وصل وهو الذي سدد كرة، لكن سارت إلى خارج أرضية الميدان. كرة عادت مرة أخرى، فرندية منقولة في وسط الميدان، لكن الدفاعات البوسنية لازالت صامدة. هدف قد يأتي إما من هنا أو من هناك. هذه بولندا تصل من هنالك على اليسار، ولكنها ضاعت، استرجعت وعدت من جديد. شوف الرغبة، شوف الوصول، شوف التقدم. تمريرة من هنالك على اليسار، بولندية في القائمة الأول هنا، ولكن تغطية دفاعية مرة أخرى. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن دفاعات المنتخب البوسني مرة أخرى من جديد عن طريق مواريموفيتش أبعد كرة إلى خارج أرضية الميدان. ما كان فيها التسلل طبعا في اللقطة الماضية، التسلل طبعا ما كان موجود. رفقاء شفيدرسكي يحاولون بشتى الطرق، رفقاء شفيدرسكي يبحثون بكل الطرق في كل الاتجاهات. هنا رأسية وصلت لكن بعيدة عن طريق بيتنارك، هذا اللاعب يلعب هنالك في البرتغال مع فريق بورتو في قلعة دراغاو. إلى خارج أرضية الميدان، كرة

من يملأ هذا الفراغ؟ عندما نتحدث عن منتخب البوسنة نتحدث عن بداية عهد جديد، نتحدث يعني لقرابة عقدين كان قميص البوسنة رقم 11 بينما بولندية، ولكن تغطية بوسنية عن طريق مواريموفيتش. مواريموفيتش قال لا، نعم قال لا من جديد. أي كرة وأي محاولة من هنالك في أقصى الجهة اليسرى، الكرة كانت قريبة. في وقت الحديث عن إيدين جيكو الذي أعلن اعتزاله الدولي لقرابة عقدين كان قميص البوسنة رقم 11 يعني جيكو، اليوم يطرح السؤال الذي تأجل طويلا، من يحمل الهجوم البوسني؟ لكن كرة هنا بولندية قادمة، لكن تغطية دفاعية بوسنية مرة أخرى. سهل الكرة تصل لدفاع المنتخب البولندي عن طريق نوفاك، يبحث دائما عن جيلينسكي في وسط الميدان، من يعتبر يعني محطة أساسية لأي تحول هجومي ولأي نوايا هجومية، من يربط الخط الخلفي والخط الأمامي كأداة ترفع تجر إيقاع اللعب حسب الخطط والوضعيات. يبقى يعني لاعب مهم في منظومة بولندا وعنصر وجزء لا يتجزأ ورقم صعب من معادلة المدرب يان أوربان. كرة في الخلف لرفقاء فرانكوفسكي، عودة مباشرة باتجاه مارشين باوكا، يلعب هنالك طبعا في السعودية بقميص النيوم الفريق السعودي. كرة وانطلاق من هنالك على اليسار، يبحثون دائما عن كرة لكن قطعت في المنتصف. بوسنية تصل في وسط الميدان، هذه محاولة من هنالك لرفقاء سامانوفيتش، يرجع تماما في وسط الميدان باشيتش، باشيتش باتجاه مواريموفيتش، يرجع إلى كاتيتش أو يرجع إلى باشيتش. باشيتش، مواريموفيتش، ميميتش، ديميروموفيتش، والعديد من الأسماء الحاضرة على طاولة هذا الحوار والتي استعان بها المدرب طبعا سيرجي بارباريش. إلى خارج أرضية الميدان، هذا هو المدرب الحديث عن يان أوربان. كرة بوسنية إذن تصل مرة أخرى، صفر مقابل صفر، لازال التعادل السلبي هو السيد الموقف. كرة في المنتصف طبعا بطولة دوري الأمم الأوروبية، هذا الدوري طبعا الذي ولد من فكرة بسيطة، نتحدث يعني أن تنزع عن أن تنزع أو تنزع عن المباريات الودية برودتها، وأن يمنح كل لقاء دولي معنى ورهان. البطولة التي انطلقت عام 2018 فصار لمنتخبات القارة سلم تصعده وتهبط عنه، وصارت المواجهة التي كانت تمرين إعداد معركة على نقاط ومستوى ومكان، طبعا نظام المستويات. فهذه البطولة لا يلتقي الكبير بالصغير إلا نادرا، المنتخبات موزعة على أربع مستويات بحسب قوتها، ولكل مستوى حكاية. في القمة يتنافس الكبار على اللقب، وفي الأسفل يتنافس الآخرون على الصعود والبقاء، لا أحد هنا يلعب بلا رهان. طبعا في سجل البطولة القصير أسماء كبيرة، عندما نتحدث عن البرتغال التي افتتحت الذهب عام 2019 على أرضها في بورتو، ثم جاءت فرنسا عام 2021 في ميلانو، فإسبانيا عام 2023 بركلات الترجيح أمام كرواتيا، ثم عادت البرتغال عام 2025 فانتزعت لقبها الثاني من إسبانيا بركلات الترجيح في ميونخ. أربع نسخ ولم يرفع الكأس إلا من يعرف طريق المنصات، نعم لم يرفع الكأس إلا لمن يعرف طريق المنصات. بوسنية الكرة لكن عادت تماما في الخلف عن طريق كولاشيناس، يرجع يعود باتجاه مواريموفيتش، ينقل في وسط الميدان باتجاه

هي باشيتش، كل الكرات تمر دائما عبر باشيتش. إمكانيات كبيرة لهذا باشيتش، هذا الذي عنده الكرة الآن. شاهد واستمتع ما يقوم به دائما باشيتش. بوسنيا راح من هنالك على الجهة اليمنى، حذاري من النيران الصديقة، فالنيران الصديقة في الكرة مؤلمة وقاسية. أي كرة كانت خطيرة، أعتقد أنها كانت أخطر كرة في هذا الشوط الأول. هدف كان سيكون بنيران صديق. هذه اللقطة، هذه الصورة طلبها في المساحة ميميتش، انطلق وصل بكرة، ولكن دير بالك يا كيفيور من نيران صديق، يصل باتجاه جيلينسكي. حلوة الكرة والانطلاقة هنا، بولندية قادمة عن طريق النوفاك باتجاه شفيدرسكي. جيلينسكي وشفيدرسكي، من هنالك فرانكوفسكي، ولكن يصل هنا. طبعا نتحدث عن الحارس البوسني مارتين سلوميسليتش. مارتين يقول أنا هنا، أنا حاضر، أنا موجود. سهل الكرة، التسديدة لم تكن بتلك القوة هنا. محاولة قادمة، بوسنية قادمة، رأسية تصل، تسديدة، ولكن مرت يا ماميتش، مرت. أي يسار يا ماميتش، يا ولد. الله على كرة قوية باليسار، تمر بوسط الميدان أو على الأطراف، وصولا إلى المحطات الأمامية. بولندية قريبة، ولكن مرت، لكن عبرت. خطيرة أي كرة عن طريق زيلينسكي. طبعا هذا اللاعب يلعب هنالك في إيطاليا وبقميص أتلانتا بيرغامو. قوة وسرعة، من هنالك بولندية قادمة على الجهة اليسرى، على اليسار، لا زالت عن طريق زيلينسكي في القائمة الثانية. تسديدة عن طريق جيلينسكي، هذه التسديدة تصل ولكنها لم تعبر. يا سادة، أي صمود، أي التحدي، أي دراما في هكذا لحظات. كرة وانطلاقة بوسنية، صوت العقاب قد يصل لرفقاء جيغوفيتش. ينقل كرة من هنالك على الجهة اليمنى بوسنيا، ميميتش، ولكنها لم تصل. أعتقد أن هذا الشوط الأول سينتهي بلا غالب ولا مغلوب. جيلينسكي في وسط الميدان عنده الكرة، ينقلها من هنالك على الجهة اليسرى. بولندية قادمة، صافرة السيد جيريمي ستأتي مباشرة بعد هذه الكرة على طول لتعلن عن نهاية هذا الشوط الأول على وقع التعادل السلبي. نعم، صافرة وصلت، 0-0 ينتهي هذا الشوط الأول بين البوسنة وبولندا. استراحة قصيرة، نعود ونلتقي بحضراتكم مجددا مع بداية الشوط الثاني.

شوط أول انتهى سلبيا النتيجة 0-0. شوط ثاني سينطلق، منتخب بولندا يدخل بنفس الأسماء دائما بمارشين بوكا في حراسة المرمى، ماتيكاش على الجهة اليمنى، فرانكوفسكي على اليسار، كيفيور وبيدماريك في محور الدفاع. في وسط الميدان يحضر نوفاك، شيمانسكي وجيلينسكي، على الأطراف شفيدرسكي وكذلك زيليفسكي، في المقدمة زوكوفسكي المهاجم يقود طبعا الخط الأمامي، الخط الهجومي لمنتخب بولندا. بينما البوسنة تبدأ دائما بمارتين في حراسة المرمى، كولاشيناس على اليسار، سامالوفيتش على الجهة اليمنى، مواريموفيتش وكاتيش في قلب دفاع. لدينا في وسط الميدان باشيتش رفقة جيغوفيتش، على الأطراف ماميتش وأيضا ميميتش، في المقدمة تاباكوفيتش وأيضا ديميروفيتش. في لاعب ساقط، شوط ثاني إذن انطلق، فصل ثاني إذن انطلق. مشاهدينا متابعين في كل مكان، هذا هو اللاعب شفيدرسكي، من بدأ طبعا أنه يعاني من إصابة وعملية الدهس بالقدم، أعزكم الله أكرمكم الله. من اللاعب طبعا تاباكوفيتش، طبعا المنتخبان سبق لهم وأن التقيا مع بعض في دور الأمم الأوروبية عام 2020، كانا في المستوى الأول بين كبار القارة، واليوم يلتقيان في المستوى الثاني وكلاهما يطمح ويطمع إلى العودة إلى القمة، والطريق إلى هناك يمر من هذه المباراة تحديدا. طبعا قبل هذه البطولة كانت أشهر أكتوبر ونوفمبر تعني في أحيان كثيرة مباريات ودية يغيب عنها النجوم ويخفض فيها الاهتمام، اليوم صار لكل نافذة دولية رهانها ولكل نقطة ثمنها، لم تعد يعني المباراة تمرينا بل صارت امتحانا حقيقيا يا سادة. كرة إذن بوسنية، كرة عرضية خطيرة بالرأس، تاباكوفيتش، نعم تاباكوفيتش بالرأس يضرب يصل ويسجل الهدف الأول، 1-0 صارت النتيجة. إنها اللحظة التي انتظرها الصغير قبل الكبير هنالك في البوسنة، أي كرة أي أرضية، لكن ماذا هناك؟ هل كان فيها راية تسلل أو حالة تسلل على تاباكوفيتش؟ بداية قوية مع بداية هذا الشوط الثاني، فبالتالي هذه الكرة، هذه النقلة، أعتقد ما فيها شيء، أعتقد ما فيها تسلل بالرأس. تاباكوفيتش يسجل، تاباكوفيتش يضرب، تاباكوفيتش يدون الهدف الأول، لكن راية تسلل، نعم راية تسلل. تمشي الكرة هنا عن طريق كاتيتش باتجاه سامالوفيتش، منقولة إلى ميميتش، يرفع كرة خطيرة خطيرة، ولكن يواصل عرضه اللافت مارشين باوكا من أمام ديميروفيتش. مارشين باوكا مرة أخرى قال لا، أبعد الكرة وأخطر كرة كانت في هذا اللقاء، طبعا بعد الهدف الذي رفض بداعي التسلل، ها هي عناصر المنتخب البوسني تعود من جديد. هنا رأسية قد تصل في القائمة الأول، ولكن التدخل عن طريق مارتن يتدخل بعد إلى خارج أرضية الميدان مباشرة طبعا إلى ركنية من جديد. تتوالى الضربات الركنية الواحدة تلو الأخرى، نعم الضربات الركنية الواحدة تلو الأخرى، والهدف الذي ينتظره الجميع لم يأتي بعد. بولندية خطيرة على الدفاعات البوسنية بالرأس، ولكن إلى خارج أرضية الميدان عن طريق كولاشيناتس باتجاه ميميتش، حلوة الكرة، بايرا يحاول، بايرا راح
ولكن دفاع المنتخب البولندي أي الصمود، دفاع المنتخب البولندي أي صلابة دفاعية أظهرها في هذا اللقاء وفي الشوط الثاني على وجه الخصوص. هذا مارشين باوكا لعب سابقا مع نيس وتقمص سابقا ألوان العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، ألوان العملاق الباريسي باريس سان جيرمان في وقت سابق.

يعود إذن مرة أخرى من جديد السيد جيريمي بيكنار. إمكانية وجود ركلة جزاء، لإمكانية وجود قرار ركلة جزاء قد تأتي. لا يعود هو، يعود هو يتأكد من اللقطة. جيريمي بيكنار الحكم الفرنسي يعاين اللقطة، يعيدها من زوايا أخرى، يعيد اللقطة من مختلف الزوايا، ثم بعد ذلك سيأتي بقراره. لننتظر نحن ونرى ما هو القرار. هذه اللقطة من هذه الزاوية صعب. القرار القادم، القرار القادم يقول فيها ركلة جزاء، فيها فيها فيها ركلة جزاء. جيريمي يقول ركلة جزاء للمنتخب البوسني. المنتخب البوسني بات على مسافة الصفر من الأعين ليكتب فوزه الأول في تاريخ مواجهاته أمام المنتخب البولندي. لقد حان الوقت من أجل كتابة فصول القصة ومن أجل كتابة فصول الحكاية والرواية. هذا هو بايرا، هذا هو بايرا عندما تقدم، عندما وصل. الحكم يقول طبعا ركلة جزاء وباشيتش من أجل صناعة التاريخ ومن أجل فك العقد. نعم، من أجل فك العقد ومن أجل فتح الأبواب. الهدف الأول هل سيأتي عن طريق باشيتش أم أن لمارشين باوكا رأي وكلام آخر؟ أهداف ستسجل، العقدة ستفك. نعم، من أجل فتح الأبواب، من أجل فك العقد. خطيرة، 1-0، 1-0 صارت النتيجة. باشيتش يسجل، باشيتش يدون. نعم، ينشر الفرح هنالك في مدينة زينيتسا، في مدينة زينيتسا البوسنية. انتظروا كثيرا ولسان العاشق يقول لقد طال الانتظار، لقد طال الصبر من أجل هكذا اللحظة ومن أجل هكذا فرحة. نعم، 1-0 عن طريق باشيتش من علامة الجزاء، يسجل الهدف الأول في هذه اللحظات عند الدقيقة، عند الدقيقة 84. باليسار يضع الكرة على يسار الحارس مارشين باوكا، تابعها ولكن كانت قوية قوية، فبالتالي 1-0 صارت النتيجة. فرحة كبيرة لرفقاء باشيتش ولجماهير المنتخب البوسني، فهذا الفوز وهذا الانتصار يعني الكثير. شوف هدوء المدرب طبعا بارباريش، بارباريش بهذا الفوز وبهذا الانتصار سيصل طبعا المنتخب البوسني إلى النقطة السابعة، لكن الصدارة لا زالت سويدية برصيد 10 نقاط. المنتخب البوسني سيصل إلى النقطة الثامنة، فيما المنتخب البولندي سيتجمد رصيده عند النقطة الرابعة. انتصار تاريخي للمنتخب البوسني، الانتصار الأول. نعم، هو تاريخي في تاريخ مواجهاتي أمام منتخب بولندا، فعل رفقاء باشيتش وبهدف دون مقابل طاحوا بالقادمين من أراضي بولندا بنتيجة 1-0. في ليلة وفي سهرة أوروبية ماتعة ممتعة استمتعت فيها معكم، عقلها المدبر كان السيد بارباريش، الربان الفني الذي قاد السفينة البوسنية في بحر تحديات الكرة الأوروبية في هذه الليلة. مباراة ممتعة، الموعد سيتجدد معكم في مواعيد قادمة. إلى ذلكم الحين لكم مني أطيب التحايا وإلى اللقاء.

على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللين ومراسلين. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك، وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21، الدوحة 2030، ونحن بانتظارها. الدوري الإسباني

هنا حوار راسية ولا زالت ولا هدف الأول ممكن. هدف كان قريب يا إسماعيل يا الصيباري. نبقى مع المغرب. الكرة تمشي لترغالين، يعطي باس ممتاز لإبراهيم، إبراهيم المراوغة، إبراهيم لكن عالية على عيسى، عالية على عيسى. أول عرضية يقدمها إبراهيم دياس بين الرسمية والأساسية في نادي الريال مدريد. عزدين يمشي بالبينية ممتازة، هنا بلال الخنوس ولا زالت مغربية. التسديد، التسديد، ونبقى مع ناحي سوء تفاهم، سوء تفاهم في الكرة الماضية. حسن الحظ رجعت مرة أخرى. تيرغالين يمشي هذه المرة على اليمين، إبراهيم دياس عادت إلى تيرغالين مجددا يبحث عن الحل. قصيرة في اتجاه إبراهيم، البينية ممتازة، والمراوغة لم تنجح يا إسماعيل يا الصيباري، المراوغة لم تنجح. تمريرة مليمترية حريرية سحرية، سموها كما شئتم، من جانب إبراهيم دياز. يا السلام على إبراهيم، هذه اللقطة ذكرتني بالتمريرة الأكثر من رائعة لإبراهيم في ماتش البرازيل. يلعب قصير مع بلال، خطوات، واحدة اثنين، مرفوع الكرة، المتابعة، هي هي هي يا زكريا، يا زكريا الواحد، نعم الثائر الأيمن كان قريب من الجول الأول بالصفة الدولية مع الإكيبا. هذه لعادة مرة أخرى، هنا واحدة اثنين من أجمل ما يكون. إسماعيل الصيباري، الصيباري يدخل، الصيباري لإبراهيم، يا سلام يا إبراهيم، مرة جانبية، يا للمسة الفنية الجميلة، يا للمراوغة الساحرة هنا من إبراهيم دياس. شوف شوف شوف شوف مرة أخرى هنا إبراهيم دياس، كيف مر كيف مر كيف مر بأناقة وبلمسة فنية جميلة. يا سلام لو كان في الشباك. تيرغالين مجددا، زكريا الواحدي يعطي تمريرة في الوسط، نيل العيناوي، مزراوي قريب منه، مزراوي يوصل الكرة لبيلال الخنوس، الخنوس في دار المدافعين، هنا ينسل إسماعيل، وضعية التسلل، تسلل هل كان موجود؟ الراية ترفع، أول حالة تسلل. هذه الإعادة مرة أخرى، كرة إسماعيل، ياكس ياكس، هذه تسلل، هذه تحسبها تسلل، تسلل غير موجود بالمرة، تسلل خيالي من الحكم المساعد الثاني. تبارك الله على الحكم مساعد وصافي، هذه حسبها تسلل، هذه كانت فرصة واعدة للمنتخب المغربي عن طريق إسماعيل. رجعت الكرة للخلف مباشرة، موراني، موراني، والكرة بعيدة إلى التماس، لأن رمية جانبية للمنتخب المغربي. الحسن الحظ، الحسن الحظ أنه ما كنا نردده من سنوات الآن سيعتمد رسميا، انتظار تأكيد ذلك، الفار يكون حاضر في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات. للسنوات الماضية كنا ننادي ونطالب بضرورة وجود الفار في كل المباريات الرسمية، الآن اعتماد الفار في الشامبيونز ليج في دور المجموعات شيء مهم جدا لتفادي الكثير من الأخطاء، لأنه فعلا وقعت تجاوزات وفي بعض المباريات كانت مؤثرة. كرة في وسط الميدان تمشي للجهة اليمنى لفائدة عناصر المنتخب المغربي. تيرغالين، تيرغالين، مزراوي، سلم الكرة مزراوي، يلعبها لأوناحي، سلام أوناحي، تقدم معايا بلال، مشي معايا بلال، بلال خنوس، خنوس حط الكرة ممتازة على مشارف منطقة، في تدخل، في خطأ، خطأ موجود وممكن يخرج الكرت الأصفر. هذه هذه فيها صفرة يا عبدو ميفير، فيها صفرة يا عبدو ميفير. أوناحي حاول، أوناحي أنه يخلي نفس المستوى، لما أقول مستوى يكون أفضل، سقوط نادي جيرونا حتم عليه أنه يغير الفريق، يغير الأجواء، مشى لباناتينايكوس في اليونان. بلال خنوس يسعى لتنفيذ الضربة الحرة، لاعب نادي شتوتغارت الألماني. بلال
الآن صعود عيسى ديوب وصعود عبد الحميد أيتاب ودلال مقوصة الرأسية مرة جانبية، الكرة تمر جانبية يا عيسى يا ديوب، المسها عيسى يطالب بركنية في هذه اللحظات، لكن الحكم يقول فيها ضربة مرمى، هذه الإعادة مرة أخرى ركنية أم ماذا؟ حاج مزراوي هنا في لحظة تسديد، جاب المزراوي، إبراهيم يمشي وناحي وسط لاعبين، خرج كرة ممتازة، هي يا مزراوي وناحي، ضاعت الفرصة، هذه لا تضيع يا أناحي، يا سلام على المجهود اللي قام به مصراوي، من اليسار لليمين، عينك على مصراوي، هذه المرة أين تواجد؟ هنا حط كورة بالملي، هدية لا ترفض يا أناحي، على بعد تقريبا أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الأول. كرة مرة أخرى سيطرة، ولكن حتى الآن من غير فعالية لهجوم المنتخب المغربي. ترجع كرة مرة أخرى لمنتخب ليسوتو، وصلت من جديد لفائدة ليتسيما، يرجع لي كوانا، ظهر ياسين بونو، من زمان ما شفناش ياسين، كان المنتخب المغربي يلعب بدون حارس مرمى، ما شاء الله عليه السوبر ياسين بونو، متألق كعادتي في كل المباريات. على فكرة 5 كلين شيت بالنسبة لياسين بونو. عندك هنا رجعت مباشرة العيناوي. أنا سأقول كلام بخصوص ياسين بونو، لكن البعض يقول لي لا تبالغ، ياسين بونو أنا في نظري يستحق الكرة الذهبية الإفريقية، شخصيا أنا أرى ياسين يستحق البالون دور على مستوى القاري، على مستوى الإفريقي. بالمناسبة حارس مغربي اللي فاز بالكرة الذهبية باتو زاكي منتصف الثمانينات، البالون دور النسخة الماضية كانت لحكيمي، وإن شاء الله يكون مغربي مرة أخرى هذه السنة. بينما الكنترول إسماعيل السيباري، إسماعيل وصلت إلى بلال خنوس على مشارف المنطقة، المتابعة التغطية الدفاعية، يعني هناك استحقاق آخر، حفل البالون دور الإفريقي ما تم هذه السنة، وإذا كان هناك منطق وإذا كان هناك عدالة فالكرة الذهبية لن تخرج عن الثنائي حكيمي وياسين بونو. أنا نشوفها شخصيا، وجهة نظر تختلف تتفق، لكن شوف البالون دور بين حكيمي وياسين بونو، يعني حكيمي لماذا؟ تتكلم أولا على بطل فرنسا، بطل تشامبيونز ليج، بطل السوبر، بطل إفريقيا مع المنتخب المغربي، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ بطل إفريقيا مع المغرب، وبطل تشامبيونز ليج مع البي اس جي، وبطل فرنسا مع البي اس جي، وبطل السوبر الأوروبي مع البي اس جي، وبطل السوبر الفرنسي مع البي اس جي، يعني أكثر من ذلك ماذا تريد؟ ياسين بونو أيضا، شوف الأرقام اللي سجلها ياسين بونو، شوف ركلات الجزاء اللي تصدى لها ياسين بونو، خلي عينك على ياسين في الكان لما تألق أمام نيجيريا، ولما تألق أمام السنغال في المباراة النهائية، ولما تألق قبل ذلك وحتى مع نادي الهلال. يعني ياسين بونو عدد الكلينشيت اللي عملها والتصديات اللي عملها والعمل الكبير اللي قام به في كأس إفريقيا وحتى في كأس العالم، من التصدي الممتاز لضربة جزاء أمام كيليان مبابي، لذلك نشوف ياسين وأشرف لقب البالون دور ما تخرج عن هذا الثنائي بالمنطقة. كرة عرضية، تغطية دفاعية بعد ذلك، ياسين بونو كذلك أهم إنجاز، بطل إفريقيا مع المنتخب المغربي. كرة في وسط الميدان بالرأس، رجعت للخلف مباشرة، عيسى ديوب، عيسى في منتصف الميدان، السلام على طول، الكرة البينية الممتازة، عزتين وناحي، وناحي هي هي هي هي هي جول، أخيراً
أخيرا إبراهيم دياس صاحب الاختصاص المتعود على شباك لسوتو. هكذا نعم تعاد الذكريات، وهكذا المتخصص أماما لسوتو إبراهيم دياس قبل لحظات يعطي التقدم لأسود الأطلس. حان موعد الزئير، والزئير هنا بالصدى وبلمسة من الفنان إبراهيم دياس في شباك لسوتو بذكريات وجدة وأقادير، في أقادير 1-0 وفي وجدة 7-0 من هاتريك أول في مسيرتي مع المغرب. هو يعود ليقول كلمته. اللمسة الأولى، الثانية في تموضع ممتاز، إبراهيم دياس في اللحظة والمكان المناسب يضع الكرة في شباك مرمى لسوتو. ممتاز إبراهيم دياس في توقيت أكثر من رائع، يعطي أفضلية لأسود الأطلس في هذه الأثناء. إذن النتيجة تتغير كما قلت في توقيت ممتاز، لأنه دخلنا الوقت المحتسب بدل الضايع. كرة تمشي للتماس، إذن ستلعب الجانبية. تم احتساب دقيقتين وإن تأخر الهدف، لكن الأهم أنك تسجل، الأهم أنك تسجل. دائما في مشوار التصفيات الأهم أنك تجمع النقاط، أكبر عدد من النقاط مهم جدا الحفاظ وتعزيز الريادة في هذه المجموعة. لمسة من ناحية بلال خنوس، يلا ثاني السرعة والانطلاق. الواحدي مع إبراهيم، لم تصل الواحدي. ردة فعل منتخب لسوتو الآن، انطلاقة من الجهة اليسرى، استرجع عامل الواحدي. أنا في رأيي الواحدي عامل شوط أول ممتاز في الجهة اليمنى، في المساندة الهجومية، في التمركز، في قطع الكرات. الواحدي حتى الآن يقدم نفسه بشكل ممتاز مع المنتخب المغربي. أنا أعتبره ربح، واللاعب اللي اشتغل على نفسه وطور من نفسه واشتغل في الفئات السنية والعام مع منتخب 23 سنة، والآن عنده نقلة في البوندسليغا من بلجيكا لألمانيا، كذلك ستساعده كثيرا في تطوير مستواه. الثواني الأخيرة والصافرة الكاميرونية تقترب، هنا بإعلان نهاية الشوط الأول بتقدم منطقي ومستحق 1-0، هدف اللاعب إبراهيم دياس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم بعد حين إن شاء الله. المغرب ينهي الشوط الأول 1-0، هدف اللاعب إبراهيم دياس في الدقيقة الأخيرة، الدقيقة 45 قبل لحظات من إعلان عبدو ميفير نهاية الجولة الأولى. هدف يؤكد التقدم على جميع المستويات بالنسبة للمنتخب المغربي اللي استحوذ ما يزيد عن 80% على الكرة، كان أكثر خطورة على مرمى منتخب ليسوتو. ومبدئيا طبعا نقول بين المباراة في طريق واحد، المنتخب المغربي من أجل تدعيم سكور الشوط الأول 1-0. عموما فرص كانت ضائعة بالجملة، أخطر الكرات كانت عن طريق اللاعب زكريا الواحدي بعد جن فراد اللاعب هنا وسط الميدان عز الدين ناحي، وفرصة لإبراهيم دياس. 3 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يتمكن إبراهيم دياس من منح التفوق قبل نهاية الشوط الأول. إذن الشوط الثاني ينطلق، ولا بأس سنذكر باختيارات المدرب محمد وابي، ياسين بونو في حراسة المرمى، زكريا الواحدي، عيسى ديوب، عبد الحميد أيت بودلال، نصير مزراوي، نايل عيناوي، أسامة ترغلين، إبراهيم دياس، عز الدين أناحي، بلال خنوس، إضافة إلى المهاجم إسماعيل السيبري.
هذه تشكيلة وابي في انتظار التغييرات. وانا تكلمت عن المداورة تورنوفر بين مباراة الجابون ومباراة الليسوتو لأنه غير في 6 مراكز. كان واضح تماما ومنتظر بأن وابي سيغير في مباراة اليوم. هذه كرة في اتجاه نصير مزراوي وضعية التسلل. وانا نشك مرة أخرى حكم المساعد يخليني دائما نشك بأن هناك لقطة سليمة وليس تسلل. عموما خلينا نشوفه. هذه الكرة لحظة خروجها ما فيهاش تسلل. يعني فراي ما فيهاش تسلل. وهذا سوء التقدير أيضا شفناه في الشوط الأول كيف أن الحكم أعلن عن وضعية تسلل خيالية في لقطة إسماعيل الصيبري. رجعت الكرة مرة أخرى لمنتخب ليسوتو لسوانا والكرة أوت إلى التماس لفائدة المنتخب المغربي. نصير المزراوي هو من يتقدم للتنفيذ. يلعب نصير. طبعا لما شفت زكريا الواحدي في التشكيلة الأساسية أنا قلت بأن مزراوي ممكن يمشي على اليمين والواحدي على اليسار، لكن في النهاية وابي خلى المزراوي في اليسار واعتمد على الواحدي في الجهة اليمنى، لأن الواحدي في بداياته مع المنتخبات الوطنية وخاصة في الـ U23 في كان 23 سنة الواحدي يلعب كظهير أيسر. وأبل البلاء الحسن وقتها الإدارة والتدبير لـ 23 سنة كانت لعصام الشرعي اللي فاز باللقب الإفريقي بتألق النجم أنذاك عبد الصمد الزلزولي. كرة لأسامة ترغلين يمشي لعيسى ديوب. عادت مرة أخرى أول ماتش لعيسى خارج المغرب تحديدا نتكلم على القارة السمراء. نفس الأمر بالنسبة لأسامة ترغلين. تمشي كرة على الطرف الأيمن برايم دياس يمشي مع زكريا. الكرة ضايعة لمنتخب السوتولان محاولة استرجاع. هذه الطريقة كيف يدبر المنتخب المغربي لما يضيع الكرة يحاول يسترجعها في مناطق اللي صوته بسرعة يسترجعها. الآن مزراوي لمن تمشي الكرة على الجهة اليسرى بلال خنوس. تبارك الله ما شاء الله بلال، يعني ولا مرة يخيب الظن. هذا بلال خنوس سلم الكرة يلعب الكرة السهله بلال معروف عليه لكن هنا يراوغ. بلال يا بلال ممتاز والهدف يقترب الثاني هنا ممكن ولا زالت مغربية. تمشي كرة لمزراوي بلال خنوس يعطي باس ناقصة شوية ولكن ينجح إبراهيم يحاول يدخل. دياز الآن خنوس دياز الوحيدي التمويل ولكن الدفاع خرج الكرة. البعض ربما يقول لي أنت تبالغ في ماذا؟ أنا أقول بأن بلال خنوس بصراحة شفته في الألعاب الأولمبية، شفته مع المنتخب الأول، شفته في كأس العالم. تذكروا بلال خنوس ماذا فعل في كأس العالم؟ خاد مكان زلزولي على اليسار وكان مميز جدا. بلال خنوس صراحة بالأداء وبالثبات وبالتطور الكبير مع المنتخب الوطني وحتى في ألمانيا بلال خنوس ممكن يلعب سهل مع كبار إسبانيا، ممكن يلعب مع كبار إسبانيا بسهولة وحتى في الدوري الإنجليزي. أنا أقول وأعني ما أقول في في في في في في رأيي بخصوص لاعب بلال خنوس أنه فعلا لاعب اللي يستحق أكثر من شتوتغارت. أتمنى له التوفيق. بلال الخنوس لاعب صاحب 23 سنة معناه أنه بلال موسمين في ألمانيا إذا يزيد يطور إمكانياته أكثر والله يستحق نادي كبير في إسبانيا وإنجلترا. ما بلال ولا مرة تذكروا جميعا ولا مرة خيب الظن، دايما مستوى مميز في المباريات. بلال خنوس يلعب الكرة في الدار ممتازة ولكن هنا في بطء نوعا ما من إسماعيل الصيبري. أصعب تحدي بالنسبة للاعب مغربي هو أنه ينجح في البايرن، فعلا رهان صعب جدا. يعطي باس ما فيهاش تسلل. هذا أوناحي من جديد، أوناحي مرر كورة ممتازة والتسديد ولكن في متناول حارس المرمى. الكورة في متناول حارس المرمى
ممتاز لأشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي وصول بربع نهائي كأس عالم. الثاني جاي، الثاني ممكن ولكن حارس المرمى لم تكن بالدقة الكافية يا سفيان. رجعت مغربية مرة أخرى، خطأ من الحارس، امشي يا الزلزولي، تقدم يا الزلزولي، يبحث عن التسديد، يعطي باس لأوناحي، أوناحي أوناحي سدد ولكن في متناول حارس المرمى. هذه كرة على الجهة اليسرى، سفيان رحيمي، التسديدة أوناحي يضيف الهدف الثاني. يا لجمالية التمريرة يا سفيان، يا للاسيست يا سفيان. أوناحي هذه المرة طريقك السالك نحو الشباك، هكذا نعم يؤكد التقدم المنتخب المغربي بضربة واحدة بلمسة واحدة هذه المرة دون زيادة ونقصان. هذا هو أوناحي، حطها في الشباك. هات الصورة، هات هات الإعادة، هات. والجماهير المغربية على قلتها تسعد بهدف جاء قبل دقائق من نهاية المباراة. هذه البينية، هذا سفيان في التحرك يسارا، حط الكرة على المقاس وتابع كما جاءت. هنا أوناحي يضيف الهدف الثاني. يا لدقة التمريرة، بالراس. هذه من التدخلات القليلة لدفاع المنتخب المغربي بقيادة عبد الحميد أيت بودلال. تردد لاعب لسوتو، حذاري من الخطأ في هذا المكان. تسديدة مرة تالية، أول هجمة في المباراة، أول فرصة في المباراة لمنتخب لسوتو في الوقت المحتسب بدل الضايع. نعم، أول فرصة لمنتخب لسوتو. موكاكاني، إذن موكاكاني، هذه نفس نتيجة المباراة الأولى أمام المنتخب الغابوني. يعني من المفيد ومن الجيد أن نشوف تنقلات للمغرب، حتى يتم وضع حد للكلام اللي قيل بأن المغرب يستفيد من كثرة المباريات داخل أرضه. يعني المغرب داخل الأرض خارج الأرض نفس التوجه، نفس اللعب، نفس الرغبة، ولكن شيء جيد أن المغرب يلعب خارج المنتخب المغربي يلعب خارج المغرب حتى يتم وضع حد لهذا الكلام المحبط والكلام اللي زايد بصراحة ومبالغ فيه عن استفادة المغرب من استقباله لمباريات التصفيات في المغرب. يعني الكلام موجه للناس اللي تحكي وتبحث دايما عن انتقاد اللي لا معنى له بخصوص استفادة المغرب من مباريات داخل أرضه. يعني هل المغرب هو اللي اختار؟ لا، المنتخبات المنافسة هي اللي تقبل وهي اللي تطلب استقبال المغرب في المملكة المغربية. التسديد والدفاع مرة أخرى. إذا كانت المنتخبات المنافسة هي اللي تطلب استضافة في المغرب، يعني نرفض؟ لا، لكن في النهاية كلام للناس اللي تبحث عن انتقاد من أجل الانتقاد. المغرب يلعب في أرضه دايما، لا، المنتخبات المنافسة هي اللي تطلب. في نهاية المطاف مهم أن نرى مباريات خارج أرضية الميدان، أنه التوجه دايما الانتصار، البحث دايما على الانتصار داخل الأرض أو خارج الأرض. والصافرة تأتي في هذه اللحظات نهاية المواجهة بانتصار مستحق للمنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء. دياز في الشوط الأول، أوناحي في الشوط الثاني، 6 نقاط العالم الكاملة بخطى وهبي يسير نحو نهائيات كأس أمم إفريقيا في انتظار طبعا المباراة الثالثة أمام منتخب النيجر. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة.

بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية. مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس. الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، لومان.

الثلاثاء حصريا على بي ان سبورتس. اثنان مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الثلاثاء حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

11 دقيقة لعب مرت على بداية الشوط الأول، ما زالت 0-0. كرة بعيدة للأمام، تدخل بقوة من هنا عن طريق المدافع مانشيني، وانطلق من اللاعب رومانو، وصل لك الهجوم سكاماتشا، كرة بعيدة، كرة جانلوكا سكاماتشا بعيدة فوق المرمى. دردقجي مع حارسو تشاكير، فيتشينسو مونتيلا يدرب منتخب تركيا منذ سبتمبر 2023. كرة صعبة من هنالك على الجهة اليمنى، محاولة المرور من أكجون، والدفاع يدخل ويخرجها، ثم دومبيا فاتو راح التماس. أوزان كاباك في وسط الميدان، أوزكان بردقجي يبحث عن كرة في الرجل، أوزكان مرة ثانية، لا هذا يكسك أوزكان، هذا بردقجي المالي في الوسط، المالي مرة ثانية يحتفظ بالكرة، يطلبها من هنالك القائد تشيريك كاديوغلو، تهز الكرة في الوسط، تروح مباشرة ليوكسك، حاول يمر على الجهة اليمنى، يلعبها من هنالك، البحث عن أكجون، من هنا موجود لاعب شمشير، توصل شمشير، حاول يمر من امام دي لورينزو، شمشير باليمنى وباليسرى، زوج لاعبين امامه، يلعبها في الوسط، كرة ممتازة، المراوغة من هنالك عن طريق يوكسك، التسديدة رائعة، التسديدة رائعة، جانلويجي دوناروما يخرج الكرة في اول ركنية في المباراة للأتراك في الدقيقة 13 من عمر الشوط الاول، كرة ارضية زاحفة كانت من قبل المدافع أوزان كاباك. اول ركنية في المباراة للأتراك، من هنا على يمين جانلويجي دوناروما، في تنفيذها كهفجي، بيسرى كرة خارجة، كهفجي يرفعها بشكل رائع، دفاع يدخل ويخرجها، مزارة تركية، التسديدة مرة ثانية وركنية أخرى ثانية للأتراك. إفران كهفجي في تنفيذ الركنية، رائع التنفيذ، رجعت له كهفجي مرة ثانية، يراقبها، يلعبها في الوسط للأتراك، كهفجي يطلبها، ما زالت الكرة عند يوكسك، رجع للخلف تماما، تلعب لكاديوغلو على الجهة اليمنى، يرفعها كاديوغلو، الدفاع يخرجها عن طريق نيكولو باريلا، ما زالت تركيا أكثر مبادرة من الأتراك في بداية هذه المباراة. أوزكان لعبها على الجهة اليسرى، ترجع أوزكان مرة ثانية من عند شمشير، كاديوغلو توصل لأكجون، حاول يدخل من الوسط، ضيعتها الهجمة المعاكسة إيطالية، ولكن سرعان ما تضيع، سرجعت من كاديوغلو، لعبها في وسط الميدان، من هنالك مع يوكسك، لا هذا يوكسك، يرجع للخلف، تيشار جيد للاعبين الأتراك في وسط الميدان، تحسهم بأنهم عندهم كتافة عددية. أوزكان كهفجي المالي يرجع للخلف، ما زالت كرة تركية، عن طريق زيكي تشيليك لحارسه بعد مرور ربع ساعة لعب، التعادل 0-0، إيطاليا تركيا. هاي هربة من هنا عن طريق كافاجي، عنده الكرة الآن، كافاجي يطلب على الجهة اليسرى، شمشير وصلت، ودخل كافاجي، شمشير زوج لاعبين أمامه، يحاول يمر، سرعة فائقة، ما زال عنده الكرة الآن، آي آي آي، رجع للخلف، التسديدة أولالا، رائعة من أوزكان، ورائعة كذلك من قبل الحارس دوناروما، يتمكن من مسك هذه الكرة، تسديدة كانت من وسط الميدان أوزكان. Thank you.
إيطاليا الكرة باريلا باستوني روجيري ضيعتها كرة صعبة لصالح منتخب التركي من هنالك تلعب في الوسط عن طريق كهفجي رائعة التمريرة في منتهى الروعة في اتجاه كاتجوغلو من رأس الكرة هذه سكنونهم في منطقتهم سكاباتشا من هنا الكرة فيرغارا يدخل فيرغارا وين يا فيرغارا الحقها من هنالك على الجهة اليسرى مالديني دانييلي مالديني حاول يمر مالديني ما زال يرجع للخلف التوزيع من روجيري والمالي في ركنية أولى لعناصر المنتخب الإيطالي مالديني في الخلف باستوني مانشيني من هنا فيرغارا يلحق عليه دي لورينزو راسية دومبيا خطيرة وغول يا سلام على اللعبة يا سلام على الجول والتسديدة من سكاماتشا حتى بالزاوية اليسرى مسجلا أول أهداف المباراة في سيناريو سيء للطليان ولكنه كلل بهدف من سكاماتشا في أول فرصة أتيحت لعناصر المنتخب الإيطالي وجدها أمامه سكاماتشا ضربها بيمنى في الزاوية اليمنى هاي اللعبة هاي الكرة من هنا بواسطة اللاعب فيرغارا دي لورينزو الراسية الأولى من دومبيا ثم الرجلية الثانية من هنا من سكاماتشا وجل الكرة أمامه أضربها تحت العارضة الأفقية ودخلت كرة ملعوبة بشكل جيد.

زوباريلا باريلا ضيعها ولكنه استفاد من تماس لعناصر المنتخب الإيطالي. لعب يدي لورينزو، لعب يدي لورينزو. باريلا أو فيرغارا، فيرغارا دي لورينزو، ضاعت الكرة، استرجع تركيا من هنا مرة ثانية. ما زال الصراع عن طريق اللاعب شيمشير، ما زال عنده كرة الآن، يرجع للخلف للمالي. المالي يستفيد من ضربة مرمى بعد ما ضربت الكرة في باريلا وراحت مباشرة للحارس شاكير. كرة لكاديوغلو من هنالك على الجهة اليمنى، يرجع لحارسه مضطر. برداكجي رتم انخفض، كرة بعيدة للأمام، هاي صعبة لكاديوغلو. أوه كانت ممتازة الكرة دي في العمق في اتجاه اللاعب أكجون ولكن دوناروما لحق عليها. دي لورينزو، مانشيني، مانشيني، دومبيا قريب ورومانو قريب وباريلا وين وسط ميدان، تحسوا بأنه مش متجانس ومش متكامل ومش متناغم ومش متفاهم. نتكلم على وسط ميدان إيطاليا المتكون من رومانو ودومبيا وكذلك باريلا. تلعب الكرة من هنالك على الجهة اليسرى، مالديني استلم، مالديني حاول يمر، مالديني مازال، مالديني، مالديني، مالديني يرجع لروجيري، روجيري، مالديني، مالديني في المراوغة، الحكم يقول لك العب، كاديوغلو تفوق واسترجعت من دومبيا. دومبيا وما زال الكرة، الحكم يرجع ويقول خطأ للطليان. دي صالح عيسى دومبيا 23 سنة، رابع مباراة له مع منتخب إيطاليا. الحكم صفر نهاية الشوط بالضبط عند الدقيقة 45 بتفوق إيطاليا 1-0 من إنضاج لوكاس كاماتشا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. المرمى تشيريك، برداكجي، كاديوغلو، وكاباك، وسط الميدان كهفاجي، يوكسك، أوسكان، وكذلك كاديوغلو، شمشير رفقة أكجون في الخط الأمامي. منتخب إيطاليا دخل الشوط الأول بدوناروما في حراسة المرمى، دي لورينزو موجود على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى روجيري، وسط الدفاع باستوني ومانشيني. خطيرة الكرة هذه من هنالك، مرت سلامات هذه الكرة في اتجاه سكاماتشا. في وسط الميدان بارك باريلا رفقة رومانو ودومبيا، وثلاثي الخط الأمامي متكون من فيرغارا في الجهة اليمنى، مالديني في الجهة اليسرى، وسكاماتشا ماتش مسجل الهدف الوحيد، رأس الحربة في الخط الأمامي. نتمنى نشاهد شوط ثاني أفضل مما شاهدنا خلال المرحلة الأولى من عمر هذه المباراة. كرة أخرى إيطالية، دومبيا، وركنية أولى في بداية هذا الشوط الثاني. يبحث عن أول أهداف اللاعب عيسى دومبيا في رابع مباراة له مع منتخب إيطاليا. هنا في التسديد دفاع يصد بقيادة برداكجي. باريلا في الركنية من هنالك للطليان، على يسار الحارس شاكير. باريلا عالية بعيدة، القائمة الثانية الرأسية من هنا، يلحق عليها على الجهة اليسرى رومانو، رومانو رجع للخلف لروجيري، وبين أحضان الحارس شاكير يتمكن من هذه الكرة. ما تزعلوا الحكم، ما تزعلوا شايمون مارتشينياك، حكم البولندي الدولي يخرج بطاقة صفراء. في الخلف مع كاباك،

0: في الرجل كاديوغلو، كاديوغلو يوصل عليه كهفاجي موجود على الجهة اليمنى، كهفاجي مرة ثانية من عند كاديوغلو حاول يدخل، كهفاجي مازال يلعبها من هنالك على الجهة اليسرى توصل لأكجون، أكجون المالي، المالي لعبها مع شمشير رجعت في الوسط من هنا مع أكجون يلعبها على الجهة اليمنى لتشيليك، تشيليك زكي لكاديوغلو خلى الكرة، ممتازة الكرة، أكجون ممتازة لتشيليك، عرضية بابا جول. قلت إذا استمر الحال على ما هو عليه سيعود الأتراك ويعدلون النتيجة، أرر شمشيل يعدل النتيجة في الدقيقة 61. نعم الأتراك كانوا قريبين فاقتربوا ثم اقتربوا ثم اقتربوا من المرمى ومن الشباك ومن التعديل وعدلوا النتيجة في الدقيقة 61 بفضل اللاعب شمشيل الذي سجل هدفا بعد لعبة في منتهى الروعة. زكي تشيليك في العرضية مرت في القائمة الثانية من هنالك أكجون ثم شمشير ثم الجول، 1-1 صارت النتيجة بين إيطاليا وتركيا. نعم هو هكذا سيناريوهات كرة القدم، إذا لم تطلع إذا لم تطلع يصعدون، وإذا لم تخرج يطلعون، وإذا لم تسجل يعدلون، وهي قاعدة كرة القدم في المستوى العالي. طبعا كان واضح بأن الطليان اليوم ليسوا الطليان الذين واجهوا فرنسا، كان واضح بأن الأتراك سيعودون فعادوا وعدلوا النتيجة. هل سيتمكنون من تحقيق الفوز تاريخي على الطليان لأول مرة بعد 17 مباراة؟ السؤال للجواب نعرفه بعد نصف ساعة من الآن. باريلا انطلق من هنالك يحاول يمر، باريلا لم يتمكن، ترجع تركيا مرة ثانية، إصرار وعزيمة كبيرتين عند الأتراك، تفوقوا في الثنائيات وفي الصراعات وصاروا أفضل مع بداية هذا الشوط الثاني. في الوسط الكرة كاديوغلو، كاديوغلو، كاديوغلو ضاعت منه، الحكم صفر خطأ ضد مالديني. رايع كرة تشيليك، تمريرة كانت من يونس أكجون رائعة لتشيليك، ومن تشيليك في القائمة الثاني وجاء هدف التعديل. ممتازة من هنالك من مسجل الهدف شمشير، راح التماس لكايودي، كايودي بعيد الأمام، إسبوسيتو بالرأس، ولا واحد في المتابعة. مباراة ما راح تنتهي 1-1، ما راح تنتهي 1-1، ما راح تنتهي 1-1. تسترجع من باريلا، إيطاليا من هنالك، باريلا يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من المالي. أعطوه البطاقة ولا لا؟ لا يمكن يقول لي لا، المالي يرتكب خطأ نعم أنه بطاقة مستحق، ضرب له رجله. 64 دقيقة لعب، المباراة لن تنتهي 1-1. قد تنتهي بالتعادل لكن مش 1-1. باريلا في المخالفة مرفوع القائمة الثانية بالرأس وجول. يا سلام يا كالافيوري، جاء من بعيد ارتقى، جاء من لندن كالافيوري ارتقى مثل الطائر ومثل الطائرة وسجلها في الزاوية اليسرى لمرمى شاكير، هدفان مقابل هدف واحد. إيطاليا اليوم لم تفعل سوى تسجيل هدفين، نعم 2-1 لإيطاليا. 4 دقائق بعد تسجيل هدف التعديل جاء كالافيوري وارتقى فوق الجميع وضربها بالرأس وسجل هدف هدف الثاني لمنتخب إيطاليا أمام تركيا. شوف اللعبة، شوف الارتقاء، أنا من كالافيوري الزاوية البعيدة من هنالك، الأتراك يطالبون بخطأ يكون قد ارتكبه كالافيوري. في الوسط إسكان، هيل الكرة لأكون، أكون عرضية خطيرة يلمازو تسديده، يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو. لعبة ممتازة من هنالك في اتجاه فاكيلي، التغطية الدفاعية إيطالية ثم الخروج من هنالك،
1: البحث عن إسبوسيتو لم تصله الكرة التركية. والله الأتراك اليوم يلعبوا مباراة مليحة صراحة. زكي تليك كاد التضيع، حاول يلحقها مالديني، رجعت لتشاكير، ماذا تفعل في وسط الميدان؟ يلعبها من هنالك مع يلماس على الجهة اليسرى، من هنالك ترجع له يلماس، دخول يلماس يخلي يكسك يتقدم، وأكون يتحول إلى قلب هجوم، كديوبلو من هنا لأكون، أكون يمر ينطلق، أكون من أمام الكالافيوري، أكون مسار وزوج لاعبين، أكون خرج له كالافيوري، لعبها في الوسط وصلت ليلماس، يلعبها من هنالك لبارداكجي، بارداكجي على الجهة اليسرى، من هنالك عن طريق اللاعب فاكيلي، فاكيلي حاول يمر، فاكيلي فاكيلي العرضية من فاكيلي في القائمة الثانية مرة سلامات هذه الكرة، ثم ترجع لدوناروما. دخلنا 20 دقيقة الأخيرة الآن من عمر المباراة، 2-1 لإيطاليا أمام تركيا. فوز تركيا على إيطاليا يبقى مؤجل، يمكن يتعادل ولكن الفوز صعب. كرة بعيدة، هاي اللعبة الرائعة جدا هنا، كاد إثرها المنتخب التركي عدل النتيجة. الضربة الأولى كانت من فاكيلي والثانية من يوكسك. كباك كرة بعيدة لأكجون، أكجون أكجون أكجون، كرة سهلة، أكون يلحق على الكرة، يلعبها مرة ثانية، تسديدة يا دوناروما، رائع الكرة من أكجون في الخلف لزميله أوسكان، ولكن دوناروما بروعة ينقذ الموقف، يخرج هذه الكرة تروح مباشرة ركنية. تغيير ثاني، يوكسك يخرج في هذه اللحظات في التشكيلة التركية، يخلي مكانه لأرتوكوغلو، ملعوبة رائعة، دوناروما، ما زالت تركيا، ما زالت تركيا، تسترجع في الوسط عن طريق يلماز، غير تماما من هنا على الجهة اليمنى، البحث عن أكجون، أكجون هيلة لتشيليك، كرة ممتازة، تشيليك من عند كاديوغلو، وخطأ. يلماس يطلبها في الوسط توصلوا، يلماس كرة بعيدة، كرة بعيدة في اتجاه أكتر كوغلو، يا دوناروما، يا دوناروما، كرة في اتجاه أكتر كوغلو، دوناروما خروج غير موفق في الكرة الماضية. باستوني من عند كالافيوري، لاحظت معي في مباريات دوري الأمم الأوروبية وفي مباريات منذ بداية هذا الموسم الوقت الضايع قليل، يعني حتى الحكام ما صاروا يصفروا وقت بدل ضايع كبير، لأن اللاعبين خلاص ما صاروا يضيعوا وقت. كايودي، دومبيا يطلبها، الحق من هنالك على الجهة اليمنى، دومبيا غطى، رب دومبيا، دومبيا دومبيا دومبيا دومبيا دومبيا دومبيا دومبيا، ياي ياي، والتسديد، غول فروتسينوني، غول أو إسبوسيتو، غول يفعلها ويسجل اللاعب الاحتياطي فرانشيسكو إسبوسيتو، يسجل ثالث أهداف إيطاليا، 3-1 صارت النتيجة الآن. يا لها من فعالية عند الطليان على قلة الفرص التي أتيحت لهم، سجلوها وضربوا تركيا بالثلاثة 3-1 بعدما عادت تركيا وعدلت، انتفض الطليان وسجلوا الثاني ثم الثالث، دومبيا من هنالك انطلق، دومبيا دخل الم المدافع سقط، دومبيا راح، دومبيا دخل، دومبيا راوغ، دومبيا سدد، الدفاع سد ورجعت من هنا التسديدة مرة ثانية، ولكن إسبوسيتو كان في المكان المناسب يرافق تسديدة رومانو ويسجل ثالث أهداف إيطاليا في هذه المباراة. 3-1 صارت النتيجة الآن للمنتخب الإيطالي. آخر الكرة 3-1 في النتيجة لإيطاليا أمام تركيا، كرة بالرأس من هنالك تفوق مانشيني، لعب لساندرو تونالي في وسط الميدان، ساندرو يرجع لباستوني، باستوني مباشرة مع دوناروما، وآخر أنفاس هذه المباراة التي أدارها شايمون مارتشينياك وأخرج فيها 4 بطاقات صفراء. نعم 4 بطاقات صفراء، وشفنا فيها 4 أهداف، 3 لإيطاليا وهدف 1 لتركيا. تفوقت إيطاليا على تركيا، وتفوق روبرتو مانشيني على فيجينسو مونتيلا المدرب الإيطالي للمنتخب التركي. ألقاكم وأنتم بخير دوما سادتي، إلى اللقاء، سلام عليكم.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس واحد. على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك، وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21، الدوحة 2030، ونحن بانتظارها. الدوري الإسباني

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: بدأت قصتهم بحلم صغير، بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة، مواهب تستحق أن تروى، وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
0: مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة. الاثنين حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

السباق السريع والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8. الدوري الإسباني

حصريا على بي ان سبورتس 5. تحضيرات بداية الموسم لدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأحد حصريا على قنوات بي ان سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول، مانشستر سيتي، الأحد حصريا على قنوات بي ان سبورتس. مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة.

الثلاثاء حصريا على بي ان سبورتس. اثنان مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الثلاثاء حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بينما انطلاقا من لاكروا مدافع تشيلسي في كل مكان في كل الدوريات في كل البطولات الأوروبية الخمس الكبرى ينتشرون الفرنسيين انطلاقة الآن أيضا، ولكن تعود الآن لوكي باكيو، هذا هو اللاعب البلجيكي ينطلق بصورة ممتازة في اللقطة الماضية، سجل هدفا مذهلا في مباراة بلاده الأولى أمام الطليان في روما وفازوا بهدفين، بينما لدينا موريرا في الكرات الماضية يدافع جيدا منتخب فرنسا في اللقطة الماضية، تعود أيضا عن طريق موريرا وبعد ذلك يعيد الكرة للخلف في انطلاقة ممتازة لا شك في ذلك في بداية أحداث هذه المباراة عن طريق لافيا روميو، هذا ميخيلي براندون لافيا منتخب بالفعل بلجيكا، كرة في هذا المكان لموريرا للخلف، مواجهة تجمع زيدان بفان بوميل، بالمناسبة تقابلوا في الكلاسيكو الإسباني الكبير العالمي في 2006 كانت في الكامب نو، تعادلوا 1-1، رونالدينيو سجل الساحر لبرشلونة، بينما انطلاقة التسديدة بهذه الصورة كانت عن طريق لوكاكو الذي يبحث عن هدف دولي رقم 95. انطلاقة في هذا المكان، كرة لعثمان ديمبلي، عثمان ديمبلي يأتي بالكرة، الكرة في المكان السليم مرة أخرى عن طريق كوني لاعب خط وسط روما الإيطالي، كثير من الأسماء الجديدة التي تشارك في مباراة اليوم لكن الهدف واحد، الهدف واحد، تتغير الأسماء لكن فرنسا دائما تفكر في الفوز، ديوف كرة الأمام إبعاد بعد ذلك مرت من الجميع وصلت الآن لأن تكون في هذا المكان، فرنسا أخطر وربما إن استمرت كذلك لن تتأخر كثيرا في أن نشاهد الهدف الأول في هذه المباراة، أنا أعتقد هذا وقت أن تعيد لنا كيفية ترويض الكرة من زيدان يا مخرج المباراة، مخرج مباراة فيها فرنسا وزيدان على الخط وما عنده هذا طبعا هذا ممكن يعيدها لنا الآن، ممكن يعيدها لنا الآن لكن ما أعادها في لقطة كانت جميلة في الترويضة عندما كانت الكرة عالية واقتربت من زيدان. شوط المباراة الأول ربع ساعة مرت حتى الآن، نعم أفضلية لفرنسا لكن بلا أهداف، تحاول بلجيكا الكرة لصالح باركولا برادلي لاعب ليفربول لاعب باريس سان جيرمان السابق، كرة في المكان السليم، هذه خطير، الله فرصة هنا وحارس المرمى في مباراته الدولية الأولى يتألق أمام برادلي، أمام باركولا برادلي، نعم يتألق إنقاذ في التوقيت المناسب لحارس مرمى يلعب مباراة الدولية الأولى، بينما كرة في الجهة اليمنى لوكي باكيو خطيرة والمدافع يورو أبعد الكرة الماضية ومحاولة خطيرة للبلجيكيين، لازالت لبلجيكا الكرة في هذا المكان لموريرا، تأتي الكرة تلعب وتبعد في اللقطة الماضية من كامافينجا وربما هي المرة الأولى التي نشاهد فيها فرنسا تدافع وبلجيكا هي من تتقدم أكثر على المرمى، بعض التغيير، لدينا كرة من لوكي باكيو يأتي بكرة خطيرة وهذه أخطر ما في المباراة للمنتخب الضيف للبلجيكيين وكادت أن تسعد، نعم لوكي باكيو مر من ديوف وجاء بالعرضية خطيرة جميلة من راسكن، الكرة العالية كانت بحاجة لأن تكون أكثر طبعا في الشباك وليست بهذه الصورة، شوف طبعا هذا هو ديفيد بيتوني صديق الصديق لزيدان ديفيد أبيتوري، بالمناسبة قاد ريال مدريد في مباراتين في أيام الكورونا أيام جائحة كوفيد، كان زيدان مصابا بالكوفيد وجلس في بيته وكان ريال مدريد يلعب وكان المدرب الحاضر الآن كمساعد ديفيد بيتوني هو من أدار أو درب ريال مدريد في مباراتين لأن أستاذ معلم صديق زيدان كان طبعا كان قد تعرض لجائحة الكوفيد، هذه انطلاقة في المباراة حتى الآن شوط أول جيد، نعم بلا أهداف لكن في أداء في حضور في عمل كبير من جانب المنتخبين، كرة من جانب ديمبلي تذهب وتعود وتصل بعد ذلك إلى باركولا، لدينا محاولة من كوني، هذا باركولا، هذه كرة جميلة، هذه الكرة في هذا المكان، التسديدة وحارس المرمى مرة أخرى يتصل،
كامافينجا. فرنسا تريد إكرام زيدان في عودته، في حضوره، في تدريبه لفرنسا. ديمبلي ربما يفعل ذلك الآن في هذا المكان. العرضية والكرة القوية من جانب لوبول. لوبول لوبول مهاجم استيبان لوبول مهاجم رين الفرنسي. المرور جميل من ديمبلي القائد، والكرة قوية ولكنها بعيدة بعيدة من جانب لوبول. سعره يقدر الآن في السوق بأربعين مليون. آهن لو كنت مكانه يا زيزو، آهن لو كنت مكانه. ما وشوف طبعا هنا الحديث عن الأسماء الكبيرة الحاضرة طبعا في مباراة اليوم، ولكن كما ذكرت طبعا إيمي جاكي هذه محاولة لفرنسا في هذا المكان، لكن يوش يتلاعب بالمدافعين، ولكن بعد ذلك يفقد كرته في اللقطة الماضية. شوط أول جيد، شوف لك اليوش مهاراته أمام ثلاث مدافعين، مع ذلك يجد بعض الحلول. اللاعب الذي تألق في موناكو وبعد ذلك طبعا كان هدفا للفريق الكبير الذي يتصدر طبعا الكل في فرنسا، بل إنه يتصدر الكل في القارة الأوروبية، الحديث عن باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال في العامين الماضيين. كرة تعاد 34 دقيقة انقضت ومرت على زمن شوط المباراة الأول، ولدينا 11 دقيقة أخيرة على زمن هذا الشوط. محاولة من جانب عثمان ديمبلي لم ينجح في المرور، تعود الآن إلى موريرا، هذا ميخيلي، بينما لدينا روميو لافيا يأتي بكرة للأمام، فيها تقدم، فيها فرصة، فيها هدف. بلجيكا تفاجئ فرنسا في سان دوني، لا يصلون كثيرا، لا يصلون كثيرا، لكن واحدة كافية، واحدة كافية كافية. صمدوا في طبعا في الدفاع، وعندما جاءت الفرصة انتهزوها، وأي انتهاز استغلوها، وأي استغلال، الله الله، جاء من بعيد، انطلق من بعيد واستقبل الكرة وانفرد

خطيرة، لكنه أيضا لم يتصرف بالصورة الإيجابية. الحديث عن قائد فرنسا عثمان ديمبلي في اللقطة الماضية، مباراة رقم 71، 13 هدف دولي بقميص الديوك منتخب فرنسا. الشوط الأول انتهى ونلعب على الدقيقة المحتسبة من جانب حكم المباراة الأسكتلندي السيد نيكولاس والش. كرة الأمام، هذه خطيرة، هذه فرصة لأكليوش. أكليوش، هل تأتي الدقيقة الأخيرة بخبر سعيد لفرنسا؟ إبعاد، تعود إلى موريرا. شوف السرعة، شوف السرعة، شوف السرعة، شوف السرعة لموريرا، وكانه عداء العاب قوة في اللقطة الماضية، محاولة المرور، لكنه أيضا عندما لاحظ بأن زملائه متأخرين تباطأ قليلا. كرة جميلة، إبعاد، إبعاد، إبعاد. الله، يا بلجيكا التي تقدم شوطا أولا يدرس على مستوى الصمود، على مستوى الاستبسال، على مستوى التحولات، ونجحوا بالفعل في الوصول وزيارة الشباك، هدف وحيد في شوط المباراة الأول. فرنسا، كل فرنسا، أمة الفرنسية لا يتمنون أن يكون ملعب السعادة الذي أهداهم كأس العالم الأولى عن طريق زيدان من يكون سببا في خسارة الأولى للأسطورة الخالدة زين دين زيدان في هذه المباراة. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، ونلتقيكم بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لساندوني، عودة مرة أخرى لبداية زمن شوط المباراة الثاني من لقاء منتخبي فرنسا بلجيكا. شوط المباراة الأول انتهى للمنتخب الضيف، منتخب بلجيكا، عن طريق لوكي باكيو سجل طبعا هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول بعد سيطرة واستحواذ لفرنسا. هذا لم يكن كافيا إطلاقا للديوك، لأن الشياطين الحمر قالوا كلمتهم، سجلوا طبعا من حالة انفراد وتقدموا في الشوط الأول. صافرة اسكتلندية من نيكولاس والش عندك في الصورة يطلق بداية شوط المباراة الثاني. سؤال لا شك مهم جدا الآن، ماذا على فرنسا أن تفعل لأن تتعادل في المقام الأول طبعا؟ وبالتالي نعم، بلجيكا صعبت من المهمة، ونشاهد أوليسي ربما يجري عملية الإحماء، ربما نشاهد كما ذكرت وذكرت في الشوط الأول بأنه إن كان هناك تبديل في جانب فرنسا عند زيدان فإن طبعا أوليسي نجم بايرن ميونخ سيكون ربما الخيار الأول في ذلك. هذه انطلاقة كرة مع بداية شوط المباراة الثاني. ديمبلي، عثمان ديمبلي في المكان السليم، العرضية الآن تحضر ولكن كنها سهلة في متناول حارس المرمى. لدينا الحارس فان فورت، مباراة جيدة لا شك لحارس مرمى يلعب مباراة دولية الأولى، يواجه فرنسا في ساندوني ومع ذلك بلا ارتباك كبير بل بثبات أكبر. كرة تعاد الآن لصالح المنتخب الفرنسي عن طريق إدواردو كامافينجا للخلف ليورو. فرنسية من كوندي، وكوندي ليورو من مدافع برشلونة لمدافع اليونايتد لمدافع تشيلسي لاكروا. ولدينا محاولة من جانب ظهير أيسر الإنتر الإيطالي، بينما كرة من جانب باركولا تعاد للخلف. طبعا كل هذه النقلات التنقلات لا تعني شيئا لأن بلجيكا متمركزة بصورة إيجابية. شوف تقريبا 4-5-1 هكذا تبدو لي صورة من الأعلى، الواحد اللي في الأمام فقط هو لوكاكو، ولوكاكو لاحظناه في الشوط الأول يقاتل يصارع في كل الكرات تقريبا التي تصل. لدينا محاولة من جانب ديوف، يأتي بالكرة، يأتي بالعرضية، اصطادت في المدافع أو بعيدات الآن، والضغط كبير من جانب فرنسا مع بداية شوط المباراة الثاني. ليس أمام فرنسا إلا أن تفعل ما تفعله الآن الآن الآن الآن. كرة تلعب، أكليوش سدد، اصطدت في المدافع أيضا، ربما بعد ربع ساعة أقل من ذلك سنشاهد أوليسي لأن فرنسا تحتاج. كرة من جانب ديوف،

الخلف تعاد تصل لكوني تنقل بعد ذلك ليورو يأتي بالكرة لعثمان أديمبلي قائد فرنسا قائد الديوك في هذه اللقطة الآن محاولة المرور في الأولى تأتي العرضية وسهلة مع حارس مرمى أيضا فان فورت مارتن فان بورد يلعبون من جانب كامافينجا بالخطأ. هذه واحدة من مشاكل فرنسا في المباراة كثير من الكرات الخاطئة بينما 7 دقائق على بداية زمن الشوط المباراة الثاني للخلف تعاد الآن عن طريق إنغوي وزميلة رومو لافيا لإنغوي تعاد للخلف الآن لفان فورت يأتي بكرة عالية وبعد ذلك المحاولة كرة في هذا المكان عند حارس المرمى حارس المرمى طبعا ريست غيوم ريست 21 سنة وبالتالي مستقبل كبير لا شك لحارس مرمى يبدأ مشواره الأول مع منتخب فرنسا الأول عن طريق يورو لا كروا سيناريو تقريبا يعني شفناه في الشوط الأول تابعناه في الشوط الأول لا جديد في ذلك فرنسا تستحوذ وبلجيكا طبعا تدافع جيدا وتمنع الخطورة على مرمى حارس مرماها كرة تصل إلى ديمبلي عثمان أديمبلي كرة تعاد الخلف هذا كوندي كرة جميلة كذلك لديمبلي ديمبلي أكليوش كرة جميلة للأمام لازالت المحاولة إلى باركولا هذا برادلي عيان شرقي أيضا ربما نشاهده في قادم اللحظات تسديدة قوية صدت وصلت سددت الله لعلها واحدة من أخطر كرات فرنسا يا زيزو واحدة من أخطر كرات فرنسا في المباراة هذه اللعبة هل هناك شيء لكن هذه اللقطة الثانية هذه اللعبة الثانية من جانب أيضا ديمبلي وهنا زيدان هذه محاولة كرة قائمة الآن عن طريق أكليوش ربما يأتي بالحل فرنسا بلا حلول الفرنسيين الديوك بلا حلول والديوك حتى الآن ما صاحت في المباراة كرة من لاكروا تلعب من ديوف لمنتخب فرنسا عن طريق باركولا ممكن يسدد لكن بعد ذلك الكرة تبعد لكن كيف تدافع بلجيكا وكيف بعد ذلك يتحولون بسرعة كبيرة سرعة كبيرة سرعة كبيرة سرعة كبيرة للأمام للهجوم فيها تقدم الآن من لوكي باكيو يعيد الكرة للخلف الآن تعود أيضا إلى لافيا يتركها إلى زميل سيس في الجهة اليسرى من أرضية الملعب ما بين كرة كانت لفرنسا خطيرة وما بين كرة بعد ذلك تحولت في طبعا سرعة كبيرة لصالح البلجيكيين تعود الكرة في هذا المكان عن طريق لوكي باكيو ليس سهلا أن تسجل في مرمى الطليان ثم تسجل في مرمى الفرنسيين وفي المباراتين خارج بروكسل بالتالي حتى الآن نعم يقوم بعمل كبير لوكي باكيو لدينا محاولة من جانب باركولا محاولة المرور في الكرة الماضية يأتي بكرة للوبول لباركولا فرنسا بحاجة للتغيير بالمناسبة فرنسا بحاجة للتغيير لدينا كرة على طريق هذا النجم ديمبلي مر في الأولى مر في الثانية جاء بالعرضية خطيرة خطيرة جداً

تلعب وتعود وداكونيا لريان شرقي لا كروا. كل هذا الضغط، كل هذا الثبات في بلجيكا، كل هذا الثبات في بلجيكا، كل هذا النظام في بلجيكا. الكرة قوية، الله، هذه باليمنى وليست باليسرى، هذه باليمنى وليست باليسرى. وحارس مرمى في مباراة الدولية الأولى يقول حتى الآن كلاما كبيرا لبلجيكا في المباراة. كرة فيها إبعاد، فيها مرتدة، يراهنون على سرعة لوكاكو في الكرة الماضية، لكن تعود مرة أخرى. شوط ثاني، يضعون منتخب بلجيكا في وسط ملعبه، ولكن بثبات كبير للشياطين الحمر حتى الآن في المباراة عن طريق ريان شرقي من بين الأقدام، تصل الآن لأوليسي محاولة، أو عفوا لدينا نعم مرور. العرضية تحضر والركنية تحضر، ويا للضغط الرهيب الذي تمارسه حتى الآن. نعم حتى الآن حارس مرمى، هذه كرة خطيرة في هذا المكان، لكن لدينا صافرة، والصافرة على وجود بالتالي خطأ عند الدقيقة 70 من عمر المباراة. فان بومل برافو، طبعا مساعدة بودوين زيندن اللي كان زميلة طبعا في منتخب هولندا، وكانوا طبعا وكان مساعدة في ايندهوفن الهولندي ايضا، بالتالي نعم هو من يكون مساعد الان في منتخب بلجيكا. وعند دقيقة 70 قبل النهاية بعشرين دقيقة، منتخب بلجيكا يفاجئ فرنسا في سان دوني، وحتى الان يجبره على التأخر بهدف نظيف. كرة لصالح، كرة جميلة لكوندي، يأتي بالكرة في هذا المكان أوليسي يتقدم، كرة جميلة، القراءة ما كانت جيدة في اللعبة الماضية من لوبول عن طريق ميكا غوتس للخلف الآن لراسكن، هذا ممكن أكثر لاعب ركض في المباراة راسكن، بينما الكرة تلعب عالية من كاسان. تبديل آخر في فرنسا، دويس سنشاهد لاعب باريس سان جيرمان، لعب قادر على أن يعطيك ربما الحيوية أكثر للأمام، ولدينا محاولة، كرة مستمرة الآن، ممكن مكان باركولا، هذه كرة استردت في المدافع، عادت إلى غوتس، هذا المراوغ، هذا الساحر في اللقطة الماضية، لكن كرة تعود لفرنسا مستمرة فيها نقلة للأمام من ريان شرقي، حاول في الأولى، نجح في الثانية، جاب الكرة للاعب يعشق المساحات، الحديث عن أوليسي، الله في هذا المكان، كاد أن يسجل قبل أن يستبدل، لكن عمل كبير هنا لم تطاوع الكرة الماضية، ذهبت إلى ضربة ركنية، هل هي إلى ركنية؟ فرنسا عندما تلعب بكل الأسماء، عندما يعود لا شك مبابي، لكن قبل ذلك التسديد، الله، لا يحق لفرنسا أن تخسر في حضور أسطورتها زيدان. دوي أعاد الأمور إلى نصابها، أعاد الأمور إلى التعادل، وأحيا الأمور وأدرك التعادل بعد محاولات استمرت طيلة أحداث المباراة، وصلت إلى دوي هنا، ما كانت قوية لكنها كانت مركزة وكانت ذكية وكانت في المرمى. تنقل تلعب وتصل إلى أوليسي، الاستقبال الموجه والمرور والكرة، الله، لقد أكرموا عودة زيدان لسان دوني. فرنسا تأتي من بعيد، فرنسا تعود من بعيد، ويتقدمون بهدف ثاني. ريان شرقي البدلاء، كلمة السر في فرنسا، أوليسي في الأولى، بعد ذلك ريان شرقي يهدي
فرنسا هدفا ثانيا. الذي سجل الهدف الثالث في مرمى البرازيل في نهائي مونديال 98. هذا انطلاقه كره في هذا المكان، يا له من عمل كبير. ثلاث لاعبين امامه، وصلت الى دوي، انطلق دوي، جاء بالكره، خطير، الله، ساحر فرنسا الجديد، ساحر فرنسا الجديد يعلنها، يعلن ضمان الفوز والصدارة لفرنسا. ساحر فرنسا الجديد، لقد انتظرت فرنسا كل فرنسا حتى دخل أوليسيه وغير كل شيء. أمام ثلاث لاعبين يجد الحلول دائما وأبدا أمام كل اللاعبين، ولكنه يجد كل الحلول هنا. لقد انتظرت فرنسا حتى دخل أوليسيه وقال كلمته، سجل وصنع وأسعد زيدان. كرة في المكان السليم، عينك على الاستقبال من دوي، عينك على المرور من دوي، الله، لتصنع منها أمسية الفرح لزيدان، لتصنع منها يا أوليسي أمسية الفرح لأسطورتكم الخالدة زيدان. هدف رابع كل فرنسا مع زيدان، كل فرنسا سعيدة لفرنسا، كل فرنسا طبعا، ولكن 4-1 في مباراة كبيرة لا شك في ذلك. من دخل، من غير الأمور، من أعاد، الله الله الله، الاستقبال، استقبال في مباراة دولية بهذه الصورة، مرة دوي جاء بالكرة هنا، وبعد ذلك الأمور تكون 4-1. زيدان لم يكن يلعب كرة القدم، كان يراقصها، وقد شاهدناه يراقصها في اللقطة الماضية. انتهت الأمور أيها السيدات والسادة، زيدان لا يخسر في مباراة الرابعة، 3 حالات فوز وتعادل، يا لها من بداية لأسطورة فرنسا الخالدة. لكن مرة أخرى أوليسيه يقول أنا ساحر لكلمتي عندما يتعلق الأمر. لقد دخل بديلا وفاز برجل هذه المباراة بلا منازع. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على هذه المتابعة، شكرا لكم عندما تكون كرة القدم، عندما تلعب كرة القدم على هذا المستوى العالي الذي شاهدناه في هذه الأمسية، تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

الدوري الإسباني برشلونة ختافي السبت حصرياً على بي إن سبورتس 2.

بطولة شانغهاي للماسترز حصريا على بي ان سبورت 7. على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللين ومراسلين. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21 الدوحة 2030 ونحن بانتظارها. مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الثلاثاء حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول، مانشستر سيتي، الأحد حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

السبت حصريا على قنوات بي ان سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

اليوم الأخير كما ذكرت للتوقف الدولي الطويل طبعا في هذا خلال هذا التوقف قرابة 21 يوم. كرة أولى هنا في نص الملعب، ترجع مرة أخرى لمنتخب اسكتلندا من الجهة اليسرى، روبرتسون ممتازة، خطيرة هذه المحاولة والتصويبة من مازالت خطيرة المحاولة هنا للمنتخب الاسكتلندي، عرضية ماكين طبعا اعدادي استون فيلا، جون ماكين يحاول فيها الدبابة، سميت الدبابة هذا جون ماكين، قوة البدنية وايضا لياقته وسرعته ومهاراته وانكرياته وقدمه اليسرى القوية، واحد من اللاعبين المميزين جدا. كرة ترجع هنا من جديد لعناصر منتخب سلوفينيا، يعلم تماما صعوبة المواجهة، صعوبة المنافس هنا في هذه المواجهة. كرة ترجع هنا من جديد في وسط ملعب المباراة من الجهة اليسرى، كرات القصيرة المتبادلة عند يان أوبلاك قائدا لمنتخب سلوفينيا، اللاعب الأشهر في سلوفينيا بكل تأكيد هو يان أوبلاك، حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني النجم المعروف. بينما كرة في محاولة الآن، مرور جميل، هذا هو رايان كريستي، ترجع المحاولة هنا من جديد من الجهة اليمنى، كرات القصيرة المتبادلة، بعد ذلك عودة إلى الوراء، 3 دقائق أولى هنا على المجريات والأحداث لشوط المباراة الأول. يريد أن يستفيد من العامل الأرض والجمهور منتخب الاسكتلندي هنا من خلال هذه المواجهة. كرة للأمام هنا، خطير المحاولة داخل منطقة وهدف أول يضيع، نعم في القائم الكرة الماضية، في منتهى الخطورة كانت، في منتهى الخطورة كانت الكرة الماضية، نعم. جاك هندري مدافع نادي الاتفاق السعودي، بينما هنا دوني أنه الدفع من شتورم، الدفع كان واضح، الدفع كان واضح على جاك كيندري. بينية جميلة، كرة خطيرة إلى منطقة الجزاء، تأتي العرضية والهدف الأول يأتي، لا إنه جاك كيندري، إنه جاك هندري يمنع وصول الكرة الماضية لتعود من جديد هنا. ما زالت المحاولة، عود بعد ذلك من جديد إلى وسط الملعب، لعناصر منتخب سلوفينيا اللي بدأ يتحسن الآن. يانغا بالرقم 15 أيضا، اللاعب شتورم، كرة فيها تمريرة ممتازة في منطقة الجزاء، لكن أيضا بعد كان ممتاز من جانب المدافع، مدافع رائع جاك هندري. شوفوا الكرة العرضية وفرصة الهدف الأول
مرت من الجميع ما عدا جاك كينتري الذي أيضا كان وقوفه ممتاز في اللقطة الماضية. كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية رأسية لكنها سهلة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب ضربة مرمى. ربع ساعة أولى هنا على الأحداث والمجريات لشوط المباراة الأول. ربع ساعة أولى هنا من الشوط الأول الأمور ما زالت بالتعادل السلبي هنا في هذه المواجهة ما بين الفريقين. كرة ملعوبة الآن من روبرتسون يلعب كرة للأمام. روبرتسون في نص الملعب بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية ماكبورني. تماس هنا من الجهة اليسرى ملعوبة الكرة طويلة عالية للأمام لكنها بعد ذلك تصل لدفاعات المنتخب السلوفيني. من الجهة اليمنى مرت الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب ضربة زاوية. ضربة ركنية هنا بندوك للمنتخب الاسكتلندي في هذه اللحظات. محاولة للوصول عن طريق الكرات الثابتة هنا ملعوبها الكرة عرضية في القائم الأول لكنها تتخلص تعود من جديد. عرضية الكرة خطيرة ما زالت قائمة. كرة ما زالت هنا عرضية لكن أيضا إبعاد موجود.

بالأرض لأصحاب الدار يتقدمون عن طريق رايان كريستي. نعم يسجل كريستي. كريستي يتقدم هنا في هذه المواجهة، هدف دون مقابل. هذه الكرة هنا، المتابعة من الجهة اليمنى، العرضية تأتي والرأسية والقائم أولا، الأولى ردها القائمة، الثانية لن تردها إلا الشباك، لن تردها إلا الشباك، إلا الشباك. بهذه الطريقة بهذه الكيفية يسجل ويعطي الأسبقية لمنتخب بلادنا. نعم هنا في شوط المباراة الأول، دقيقة واحدة أيضا وقت بدل ضايع هنا لشوط المباراة الأول، دقيقة بس، دقيقة فقط هنا على النهاية. كرة مرت هنا يانو بلاك، أكيد لأنه لا يتحمل مسؤولية الهدف، لأنه اللقطة كانت صعبة على يانو بلاك. كرة ترجع مرة أخرى هنا من جديد، تماس رمية جانبية ونهاية الشوط الأول بتقدم اسكتلندا بهدف دون رد من أمام منتخب سلوفينيا. أنا أحب أسرع قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

في انتظار ضربة البداية، في انتظار الانطلاقة هنا لشوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ينطلق إذن شوط المباراة الثاني. كرة أولى من الجهة اليسرى، تمريرة بعد ذلك بينية، كرة في محاولة والتعادل، ولكنه جاك هندري دفع رائع، دفع ممتاز هذا جاك هندري، رائع رائع رائع جاك هندري. كرة في محاولة الآن، يبدأ الشوط المباراة الثاني بدون أي تغييرات على مستوى الأسماء والتشكيل، نفس الأسماء التي بدأت المواجهة. كرة في محاولة الآن من جديد، تمريرة بعد ذلك بينية، مرت إلى صافرة موجودة وخطأ، من جديد هنا في نص الملعب، ترجع مرة أخرى في المناطق الخلفية، يا سلام على اللمسة، بينية جميلة، منتخب الاسكتلندي يريد إضافة هدف ثاني، بينما سلوفينيا تنشد العودة، سلوفينيا ينشدون العودة هنا في هذه المواجهة. كرات قصيرة متبادلة هنا.

في وسط ملعب المباراة تتيب من جديد. كرات القصيرة تغطية موجودة على طول من جرب الدفاع لتعود هنا في وسط ملعب المباراة. كرة في انطلاق في محاولة من جهة اليسار لكن أيضا التغطية موجودة. لمسة للأمام خطيرة الكرة في الجهة اليمنى الآن بندوك يحاول فيها بندوك من اليمين بندوك ما زال بعد ذلك تعود إلى وسط الملعب مرة أخرى جاك هندري ستيفن وجاك هندري وبينكس ثلاثي الدفاع هنا في تشكيلة سكوتلندا. بينما الكرة الآن فيها محاولة انطلاقة الآن هجومية سريعة خطيرة فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة وتسويق ولكن أيضا تبعد الكرات ثم تعود من جديد هنا

كرة في الجهة اليمنى طويلة وعالية للأمام لا تتهيأ بالرأس ثم تعود هنا مرة أخرى. يا سلام يا سلام في وسط ملعب المباراة، كرة فيها محاولة الآن انطلاقة هجومية، تمريرة من الجهة اليسرى مرة أخرى في نص الملعب روبرتسون يلعب كرة بعد ذلك في الجهة اليسرى روبرتسون للأمام، هذه المحاولة ما زالت هنا قائمة. غيليمور في أقصى جهة اليسار هذه المحاولة، بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة تتيب. يا سلام غيليمور ماكين استلم ماكين دار ماكين طلب تغطية موجودة على طول من أمامه. بطاقة صفراء خطأ وبطاقة صفراء أيضا. شوف الشد اللي كان موجود، تعود تصويب وهدف التعادل. منتخب السلوفيني يدرك التعادل عند الدقيقة 55، يأتي التعادل للمنتخب السلوفيني. يسجل هنا هدف التعادل، إذن جماهير القليلة تفرح بهذا الهدف. إنه ماتكو هنا في هذه اللحظات. هدف التعادل بهذه الطريقة رائعة رائعة رائعة بالقدم اليسرى، كرة إلى الشباك هنا تعلن عن التقدم هنا في أو التعادل في نتيجة المباراة. كرة ملعوبة الآن، خطيرة هذه المحاولة داخل منطقة الجزاء، كرة الثانية. الله يا الله على كرة الهدف الثاني، ضاعت كرة الهدف الثاني في منتهى الخطورة كانت، لكنها مرت إلى خارج الملعب. والله خطيرة، شوف توغل من الجهة اليسرى شتورم، بعد ذلك كرة أطاح بها بعيدة جدا جدا جدا إلى خارج الملعب. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، فرصة الثاني، كرة الثاني والثانيات. نعم ريمونتادا في الشوط الثاني لكنها لم تكتمل، هنالك أوفسايد، حالة تسلل كانت موجودة من خلال اللقطة الماضية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم أوفسايد موجود. كرة ترجع مرة أخرى هنا، مرت بعد ذلك إلى خارج الملعب.
كرة فيها محاولة، سلوفينيا أخطر، سلوفينيا أقرب، سلوفينيا سلوفينيا سلوفينيا، هدف ثانياتي، إنهم يقلبون الطاولة، ريمونتادا تاريخية للمنتخب السلوفيني هنا في الهامدن بارك. منتخب سلوفينيا يقلب تأخره في الشوط الثاني. أي عودة وأي كامباك، أي ريمونتادا للمنتخب السلوفيني. نعم هنا في الشوط الثاني يقلبون كل شيء، من التأخر إلى الفوز، من التعثر والسقوط إلى النهوض في هذا الشوط الثاني. نعم للمنتخب، الله الله الله الله الله الله الله على اللمسة، الله الله على التمريرة، الله الله على الهدف. جميلة كانت، رائعة كانت الكرة الماضية. نعم هنا هذه العرضية، والله الله على المنتخب السلوفيني. نعم هنا يسجل إذن بعد كرة شتورم، أو شتورم هو من سجل، نعم شتورم هو من سجل. ماتكو في الأول، شتورم في الثاني، تغير اتجاه اللعب بشكل ممتاز للأمام، ما زالت قائمة هنا. محاولة من اليسار، البحث عن العرضية، تأتي العرضية، فرصة، في منتهى الخطورة، ضاعت الفرصة، ضاعت، خطيرة كانت الكرة الماضية من أقصى اليسار. انتظار الجولتين الأخيرة، كرة فيها خطأ وانتهى الوقت، خلاص في انتظار الصافرة النهائية لهذه المواجهة التي تنتهي الآن أيها الأحبة بفوز سلوفينيا مستحق بهدفين قبل هدف. يقلبون الطاولة في شوط ثاني رائع، في شوط ثاني مميز هنا من أمام المنتخب الاسكتلندي 2-1 في الهامبتون بارك. مع الختام شكرا لكم وإلى اللقاء. We say thank you for joining us on the support site at Barclays London. Thank you.

بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر أجيال تشهد ملحمة أسطورية مسرحها الكامب نو شعارها الكلاسيكو الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة قطر إنها شعلة الأمل الرؤية الإنسانية شعلة الدوحة التي لا تنطفئ هنا بوابتك وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21 الدوحة 2030 ونحن بانتظارها الدوري الإنجليزي الممتاز

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني، ريال مدريد فياريال. السبت حصريا على بي إن سبورتس. اثنان
1: brothers and sisters.
2: Can you help Pip out?
3: We.
4: I know who can help.
5: Shimmer. The fish that grants magic wishes.
6: It's really
7: you're gonna blow it for sure.
8: Oh my gosh, you're ready.
9: Well, yeah. I'll take the little one.
5: What? We don't know them. Stop.
10: Nothing can stop us now.
9: Bye.
10: For what?
0: الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان، لومان.

السبت حصريا على بي ان سبورتس واحد. مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الأربعاء حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

is what the Labour Cup is all about.

0: الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول، مانشستر سيتي، الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Women take the lead. أمسية الجمعة على بي إن موفيز دراما.

هنا حيث تعانق الأرض سماء المجد ينتصب صرح رياضي شامخ يروي قصة عشق لا ينتهي بين الإبداع البشري والروح الرياضية. استاد خليفة الدولي ليس مجرد ملعب عابر، تحفة معمارية تنبض بالحياة، أيقونة تعكس طموح أمة بين أصالة الماضي وعظمة المستقبل.

مدرجاته تقف كشاهد صامت ينطق بعظمة اللحظات. رحلة هذا الصرح العظيم عبر الزمن هي رحلة تتويج مستمر. بدأت ملامحها الأولى مع استضافة النسخة الرابعة من كأس الخليج عام 76-900 وألف. عام 92 عادت الروح لتنبض من جديد في أروقته مع كأس الخليج 11، حيث توج العنابي بأول ألقابه التاريخية. أما عام 2006 فقد كان نقطة التحول التاريخية والأساس المتين، حيث استضافت الدوحة دورة الألعاب الآسيوية. لقد أذهل أستاد خليفة العالم بحفل افتتاح أسطوري فاق الخيال، ليعلن رسميا ميلاد الدوحة كعاصمة لا منازع لها للأحداث الدولية الكبرى.

0: والإحسان، إنها لقطة العمر تدشن ألعاب العمر.
1: لم تتوقف عجلة الزمن عن الدوران. عام 2011 احتضن الأستاد دورة الألعاب العربية 12. كانت تلك البطولة تجسيدا رائعا للوحدة العربية، حيث تبارى الأبطال تحت سماء الدوحة في لوحة رياضية امتزجت فيها الأخوة بالمنافسة الشريفة. ثم جاء عام 2019 ليضيف فصلا عالميا جديدا ومثيرا مع كأس العالم للأندية
2: في العاصمة القطرية الدوحة. مبروك لنادي ليفربول، مبروك لمحمد صلاح تتويجه.
1: بلغت الملحمة ذروتها الساحرة في شتاء 2022 عندما فتح الأستاد ذراعيه لاحتضان مباريات تاريخية في كأس العالم.
3: عرضية ممكن، هدف أول يا
1: مال. لقد كان مسرحا لمفاجآت مدوية ولحظات ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال. استمرارا لهذا الإرث العظيم، تواصلت الحكاية المذهلة مع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة في 2025.
4: ها هو المنتخب البرتغالي.
5: إلى أرضية ملعب الأستاد خليفة الدولي، نصف النهائي بين المغرب والإمارات.
1: وفي ذات العام 2025 تجدد اللقاء العربي الأصيل مع مباريات كأس العرب. هذا الصرح المتكامل لا يكتفي بأمجاد الماضي، بل يرسم ملامح المستقبل بشغف، وهو يستعد اليوم بكل فخر ليكون القلب النابض لدورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث ستحتضن مزاميره منافسات ألعاب القوى المذهلة، لتستمر أسطورة أستاد خليفة الدولي مضيئة في سماء المجد.
6: تحضيرات بداية الموسم لدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الثلاثاء حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

ألكسندر أرنولد أرنولد ولا أروع ولا أروع أرنولد والتسديدة لك حارس المرمى هوم تشيك يتصدى خطيرة كانت قريبة كانت على اختبار الأول الخطورة الأولى الفرصة الأولى الخطر الإنجليزي الأول كرة منقولة تشيكية محاولة كرة منقولة تشيكية محاولة قائمة تصويبة هنا تأتي ولكن جلبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى أليكس كرال في اللقطة الأخيرة هو من سدد لكن كرة إلى ركلة مرمى لاعب نادي كوبنهاجن الدنماركي أراد أن يسجل هنا في ويمبلي لمصلحة المنتخب الإنجليزي كرة منقولة عالية خطيرة إلى مورغان روجرز بعد ذلك الخروج من حارس المرمى إصابة الحارس لوكاش هورنتشيك ليس لديه الكثير من المباريات الدولية هورنتشيك صدام مع مورغان روجرز فقط ثلاث مباريات لهورنتشيك حارس مرمى نادي نيوكاسل يونايتد عديد الأسماء التي تلعب وكما ذكرت في إنجلترا من الجانب التشيكي لدينا كينسكي حارس توتنهام تعود الكرة عن طريق هورنتشيك يرسل هذه الكرة عالية في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق ألكسندر أرنولد عودة للخلف كرة في وسط الميدان تمريرة من كوانسا أرنولد كوانسا نقلة في وسط الميدان عن طريق لويس سكيلي يلعب كرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي هاريكين تمريرة بينية النقلة بعد ذلك من بيلينغهام ممتاز اللمسة ممتاز الكرة فرصة إنجلترا عرضية راسية بعدها من بيلينغهام لم تأتي كما كان يريد لويس هول في التحضير لويس هول في التوغل لويس هول في العرضية لكن دفاعات تشيكية ما زالت متماسكة عودة إلى هاريكين شهد هاريكين يخرج من المنطقة ليتحرر من الرقابة كرة منقولة في وسط الملعب تمريرة من كوانسا عنده كرة في الطرف الأيمن لمسة بعد ذلك من أندرسون أندرسون يعيد الكرة للخلف بيلينغهام ممتازة ولا أروع مورغان روجرز والعرضية وين يا رجل وين يا رجل وين هي مورغان بعيدة كرة من مورغان روجرز بعيد الكرة من مورغان روجرز في اللقطة الأخيرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس هذه ثانية عرضية من مورغان روجرز

0: رمية تماس في هذه اللحظات، وصلت هذه الكرة عند حارس المرمى هورنتشيك، منقولة كرة في الطرف الأيسر، بعد ذلك تصل هذه الكرة عالية لمصلحة المنتخب الإنجليزي، لمسة بشكل ممتاز، أرنولد يتقدم، أرنولد إلى هاري، هاري والعرضية باتجاه بريتش، إيزي، أوهو سوفان، وكأنه استغل عرضية هاري كين حتى ولو بالخطأ في مرمى. ما هذا يا سوفان؟ سوفان هاري كين أرادها لبريتشيزي، لكن سوفان بهدف أول في مرمى، ما خلاها في خاطرة سوفان، ما خلاها في خاطرة سوفان في اللقطة الماضية، شاهدوا اللقطة وهذه الكرة الأخيرة، التمريرة ومن ثم العرضية، سوفان نعم هنا بدور المهاجم، بدور المستغل لهذه العرضية من هاري كين، لكن ولو في شباك سوفان يسجل. ما هذا يا سوفان؟ أي هدف سجلت يا سوفان؟ لكن الهدف عكسي، لكن الهدف عكسي، هذه العرضية بهذه الطريقة سوفان، يعني غريب والله، غريب غريب والله، غريب سوفان هنا بدور مهاجم. انت معاهم ولا معانا يا سوفان؟ عن طريق هاري كين يلعب لك كرة، يا عيني ممتازة جميلة، عرضية فرصة، مورغان تمرير، أندرسون تسديد، لكن بعيد الكرة، بعيد الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، بعيدة كانت الكرة من أندرسون، ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تعود الكرة من كوانسا، أندرسون، كرة ممتازة من أندرسون، عرضية، هاري فعلها الأمير، أمير لندن يفعلها هنا ويسجل الهدف الثاني. نعم هاري، الطلقة التي لا تخطئ أبدا هدفها، يسجل ثاني أهداف في الإنجليز في هذا اللقاء، إنجلترا والهدف الثاني. ممتاز الكرة منذ البداية حتى النهاية، فعلى هاري كين، إعصار هاري، يضرب هنا في ويمبلي بهدف ثاني، بروعة كرة، بروعة مرور من أندرسون، يا عيني على أندرسون، أندرسون إلى مورغان، بعد ذلك هاري كين. ما أجمل إنجلترا توخل، ما أجمل إنجلترا توخل، بطريقة ولا أروع، بطريقة ولا أجمل، من مورغان روجرز إلى هاري كين، القائد يسجل الهدف الثاني. هاري كين من تسبب في الهدف الأول يسجل الهدف الثاني في مباراة 25 بعد 100 في الليلة التي عادل فيها بيتر شيلتون بعدد المباريات كأكثر من مثل منتخب إنجلترا. هنا هاري كين من سجل أكثر أهداف في إنجلترا، من سجل أكثر الأهداف هنا في ملعب ويمبلي، وهل الأرقام القياسية زيادة؟ يقول هاري نعم، يقول هاري نعم، الطلقة التي لا تخطئ أبدا هدفها، هاري كين يسجل ثاني أهداف الإنجليز، إنجلترا هدفان، لا شيء منتخب تشيكيا في هذا اللقاء. هاري كين عريس الليالي في إنجلترا، هاري كين الرجل الذي لابد منه ولابد من أهدافه، كرة منقولة، ملعوبة كرة في الجانب الأيسر، رمية تماس، رمية جانبية، رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تلعب هذه الكرة من بيكفورد، ما أجمل إنجلترا توخل، ما بعد المونديال وحتى في كثير من مباريات المونديال، استثناء ربما دقائق من مباراة الأرجنتين، عاد مشجع إنجلترا يقول لا تذكرني يا أخي،
1: تلك مباراة مضت وتلك مباراة عدت، تلك بطولة انتهت. الآن نحن فيما هو آت، الآن نحن فيما هو قادم. ملعب الكرة، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق بيلينغهام. هاري كين، مورغان روجرز، أو هذا بيلينغهام. بيلينغهام بالكعب ممتاز إلى هاري، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لمنتخب إنجلترا، ركلة ركنية للمنتخب الإنجليزي. ركنية

لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذه الأثناء. كرة ستنفذ من الركلة الركنية. منتخب إنجلترا يبحث عن الهدف الثالث. منتخب إنجلترا يبحث عن هدف ثالث. وهذه السيدة هنا تتابع بهذا الشكل بينما الركلة الركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بحث عن هدف ثالث. بحث عن هدف ثالث. البحث عن هدف ثالث. كرة من ركلة ركنية ترسل عالية بالرأس من هاري. لا الخطأ بل الركلة الركنية. ركلة ركنية. ركلة ركنية أخرى ستنفذ الآن لمصلحة منتخب إنجلترا. ركلة ركنية لمنتخب إنجلترا. منتخب إنجلترا عن طريق أرنولد. مباراة رائعة لأرنولد في هذا اللقاء. كرة من الركلة الركنية ستنفذ. أرنولد يلعب كرة عرضية من الركنية بعد ذلك راسية إبعاد في اللقطة الماضية. كرة تتحول من مارغي. بيلينغام عنده كرة في اليمين. بيلينغام في لمس أندرسون. أندرسون والعرضية رائعة. الكرة الأخيرة تتحول الكرة عن طريق أرنولد. أرنولد من جديد. يا السلام يا السلام يا السلام. عرضيات أرنولد قاتلة بينما بيلينغام في كرة. بيلينغام مر. بيلينغام يتقدم. بيلينغام يتعثر والكرة تعود لمنتخب تشيكيا. انتهى الوقت الأصلي للشوط الأول من هذا اللقاء. دقيقة واحدة أضاف حكم المباراة وقت محتسب بدلا من الضائع. هناك خطأ. خطأ كان موجود.

لمنتخب تشيكيا في آخر كرات هذا الشوط الأول للمنتخب التشيكي اللي يبحث عن تقليص النتيجة. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمنتخب تشيكيا. ملعوبة الكرة العرضية، كرة ترسل بالرأس، هنا تأتي من الدفاع الإنجليزي، وبعد ذلك صافرة حكم اللقاء، هنا تأتي تعلن نهاية الشوط الثاني أو الشوط الأول من هذا اللقاء. إنجلترا هدفان لا شيء، منتخب تشيكيا ينقاكم عن انطلاقة بداية الشوط الثاني.

شوط أول انتهى بالتقدم الإنجليزي بهدفين نظيفين. شوط ثاني إذن سينطلق في هذه اللحظات ما بين المنتخبين. المنتخب الإنجليزي هاري كين سجل الثاني والأول تسوفال بطريقة غريبة سجلها في مرمى بهدف عكسي. منتخب باتشيكي أنجلترا هنا في هذا اللقاء كرة تصل لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بتعود للخلف هناك كرواتيا تقدمت على إسبانيا, بينما هنا منتخب تشيكيا متأخر أمام منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين هنا في ملعب ويمبلي. الشوط الثاني من هذا اللقاء كرة من حارس المرمى بيكفورد, ملعوبة كرة من الطرف الأيسر تعود الكرة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيريتشيزي يمرر كرة في وسط الميدان عن طريق هاريكين. هاريكين يرسل كرة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على كرة ممتازة جدا باتجاه مورغان روجرز. الكرة بتعود مرة أخرى لويس هول, عندها كرة في وسط الملعب تمريرة بعد ذلك هنا في اليسار نقلة عن طريق لويس سكيلي. سكيلي يحاول فيها لكن كرة مقطوعة لمصلحة المنتخب التشيكي. الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة, ملعوبة كرة تشيكية سقوط لماركي. لويس كيلي عندها كرة تمرير في وسط الميدان عن طريق هاريكين. بيلينغام نقلة في وسط الميدان عن طريق أبريتشيز يلعب كرة تصل الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. سريع الكرة لمسة بشكل ممتاز لأبريتشيز من بيلينغام وخطأ يصفر حكم اللقاء في اللقطة الأخيرة. خطأ كان موجود لمنتخب إنجلترا. ملعوبة كرة إلى وسط طرف الأيمن أرنولد في الانطلاق. أرنولد والعرضية لن تأتي لكن إلى خارج الملعب. أرنولد في اللقطة الماضية هذه الكرة الأخيرة من جانب أرنولد. حارس المرمى هونتشيك يرسل كرة طويلة أرنولد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيكفورد يلعب كرة هنا في اليسار انطلاقة سريعة لا تأتي لمنتخب إنجلترا. إبريتشيزي تمريرة إلى هاري, تمريرة إلى الخطر يا عيني. أوه ممتاز الكرة لكنها طالت على لويس هول تحولت إلى خارج الملعب. تحولت الكرة إلى ركلة مرمى. نشاهد تبديلات في تشكيلة منتخب إنجلترا. نشاهد جوردون الذي يعيش أيام جميلة رفقة منتخب إنجلترا. كرة بتعود عند حارس المرمى هونتشيك. وصلت كرة هاري كين لمسة بشكل جميل. التغطية كانت موجودة. كرال يلعب هذه الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب آتشيكي. تلعب الكرة عند حارس المرمى هونتشيك. منقولة كرة في الوسط لكن خطأ. خطأ يصفر حكم اللقاء في اللقطة الأخيرة. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمنتخب إنجلترا. ملعب الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغام عنده كرة ينهب. بيلينغام يمرر كرة لكنها خاطئة. يساعد منتخب تشيكيا. وصلت هذه الكرة في الطرف الأيسر بعد ذلك تمريرة من اليسار تتحول من الجهة اليمنى. تسوفال يتقدم فيها لكن طالت الكرة وعادت إلى رمية التماس. رمية التماس في هذه اللحظات
الله على لويس سكيني في اللقطة الماضية، كرة منقولة هنا في اليمين، أرنولد في التمهيد، هاري يا ولد، ولا أروع كانت التسديدة من هاري كين في اللقطة الماضية، لكن عارضة ويمبلي رفضت هاري كين. مورغان روجرز يحاول فيها، مورغان روجرز يتقدم، تمريرة ممتازة، يا سلام يا بيلينغهام، يا بيلينغهام، بيلينغهام بطريقة ولا أروع أراد أن يسجل هدف بالكعب، هدف ثالث كان قريب وكان سيكون جميل لو سجل بيلينغهام. عرضية ترسل بالرأس، هاري كين لا يتوقف، ماكينة الأهداف لا تتوقف، هاري هاري هاري هاري إعصار لندن ما زال هنا يضرب، إعصار لندن ما زال هنا يضرب، هاري كين يسجل الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، نعم إعصار هاري يضرب تشيكيا، إعصار هاري يضرب وبقوة هنا في ويمبلي، يا لها من كرة عرضية بالرأس لويس هول إلى هاري كين، وهدف ثالث لمنتخب إنجلترا، ثلاث أهداف نظيفة، النجم الذي لا يفل، النجم الذي اعتاد البريق، الهدف الذي لا تتوقف أهدافه، الأهداف التي تتعدد، الأهداف التي تزيد، الماكينة التي لا تتوقف، الإعصار الذي لا يهدأ، الأمير الذي يسعد كل محبيه، هاري كين يسجل الهدف الثالث. كرة تشيكية لمسة بعد ذلك فرصة تصويب على الأروع، لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى المنتخب التشيكي، هذه تقريبا المحاولة الأخطر لمنتخب تشيكيا، هذه المحاولة الأخطر لمنتخب تشيكيا في هذا اللقاء، خط موجود، انتهى الوقت الأصلي، دقيقتان إضافيتان، وقت محتسب بدلا من الضايع، فوز خامس لإنجلترا على حساب تشيكيا، طبعا أقول فوز خامس باعتبار أن تشيكيا هنا لدينا فرصة ومحاولة مستمرة تزيدها، كرة بتعود من جديد من الطرف الأيمن، عرضية داخل منطقة الجزاء، إلى خارج الملعب، عرضية محاولة مستمرة تسديدة لتشيكيا لكن إلى خارج الملعب،
شاهدونا الصغار الإنجليز

صافرة حكم اللقاء تأتي في هذه الأثناء على حب الكرام في ليلة ويمبلي ليلة هاريكين. إنجلترا تفوز على تشيكيا بثلاثية نظيفة في هذه الليلة الجميلة لهاريكين صاحب الهدفين. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر أجيال تشهد ملحمة أسطورية مسرحها الكامب نو شعارها الكلاسيكو الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس بطولة العالم للفورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

السباق السريع والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8.

على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك، وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21، الدوحة 2030، ونحن بانتظارها. مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس 1.

في التماسك كوريا بعيدا الامام تغطية دفاعية من شوتالو. شوتالو رجعها ورجعت مرة ثانية لستانيشيتش، ومن هنالك لوكا مودريتش. لوكا مودريتش بلاشيتش بلاشيتش وماتانوفيتش. الكرة تسترجع اسبانيا ورودري نظف اللعب ويخرج الكرة ويلعبها من هنا في اتجاه بوبيل. الضغط من هنا كرواتي، رجعت من كوبارسي لحارس سيمون امريك لابورت. ضغط اللاعبين الكروات، خسارتهم امام انجلترا تخليهم اليوم مغول اللاعبين الكروات. كرواتيا مرة ثانية فروست محاولة المرور، كوكوريا دخل. لذلك دولافوينتي فضل انه يلعب التشكيل الاساسي لانه عارف بان الكروات يحاولون سينتفضون اليوم. ستانيشيتش مودريتش فلاشيتش ياكيتش ستانيشيتش مودريتش كوفاتشيتش كوفاتشيتش بيريتشيتش بيريتشيتش بيريتشيتش بيريتشيتش بيريتشيتش بيريتشيتش الراسية. الخطورة ما زال، مرة سلامات يوسيب ستانيشيتش كاد يفتح مجال التسجيل لمنتخب كرواتيا من لعبة ولا أروع. في القائمة الثانية هنا على الجهة اليسرى الرأسية، شوف هنا من بيريشيتش مر ومر الكرة في منتهى الروعة. الكرة هذه في القائمة الثانية من هنالك لستانيشيتش. فيشكوفيتش شوتارو من هنالك على الجهة اليمنى لوكا مودريتش. لعبت وانطلاقة صعبة لسرعة نصر المنتخب الكرواتي. راح بيريشيتش راح بيريشيتش راح بيريشيتش يا كوفاتشيتش راح بيريشيتش وصلت من هنالك ماتانوفيتش. خطيرة وجول ماتانوفيتش بيريشيتش ماتانوفيتش بيريشيتش ماتانوفيتش بيريشيتش وجول لتركيا في الدقيقة 17 يفعلها إيفان بيريشيتش، يسجل هدفه 40 في مشواره الكروي على مدى 162 مباراة لعبها. إيفان بيريشيتش سجل في مشواره الكروي 40 هدفا ابن 37 عاما، مهاجم نادي بيز فيندوفن يفعلها في هجمة سريعة خاطفة انطلاقة من هنا. الكروات انتقلقوا هكذا ومروا، وكوفاتشيتش وكوفاتشيتش من هنالك لماتانوفيتش ضربها في المرمى ورجعته بيريشيتش جول. هايلة من كوفاتشيتش، هايلة من ماتانوفيتش، ورائعة من هنا من إيفان بيريشيتش الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح المنتخب الكرواتي. جول 1-0 لكرواتيا وليس تركيا طبعا أمام إسبانيا وليس غيرها. فرحة كبيرة للكروات بهذا الهدف الأول. مدربهم روح أطلع برا أطلع برا أطلع برا. واو بوبيل لامين بوبيل رودري ضاعت الكرة. لامين مرة ثانية يستلمها جمال من هنالك موجود باينة توصل لرودري في وسط الميدان. رودري ناحية لابورت

كرة بعيدة استرجعت كرواتيا من هنالك. خامس هدف يتلقاه منتخب إسبانيا في 4 مباريات لعبها لحد الآن في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعد ما تلقى هدفين أمام إنجلترا لما فاز 3-2، وتلقى هدف أمام كرواتيا لما فاز 4، وتلقى هدف أمام جمهورية أمام تشيكيا لما فاز 3. 4 وهذا 5، بمعدل هدف وشوية في كل مباراة. سرجعت بيكو بارسي في الخلف، يلعبها مع إمريك لابورتو كوكوريا من هنالك. كوبارسي، بوبيل، لامين، كوبارسي، لابورت، تمشي الكرة إسبانية. أكثر إصرار وأكثر عزيمة وأكثر إرادة عند الكروات. باينا يستلم، رودري يطلبها، باينا يرجع للخلف، من هنالك ضاعت من بيدري، استرجعت كرواتيا، هيلة في اتجاه قلب الهجوم، ماتانوفيتش، راح ماتانوفيتش، ماتانوفيتش، ماتانوفيتش، وبيريتشيتش يستلمها، دخل ماتانوفيتش، بيريتشيتش، بيريتشيتش، بيريتشيتش، يا بوبيل، بيريتشيتش، يا بوبيل، والكرة ركنية. في التحولات الهجومية وفي الهجمات المعاكسة من أخطر ما يكون منتخب كرواتيا لحد الآن بالسيناريو الذي نشاهد عليه هذه المباراة. هاي اللعبة وهاي الجول وهاي الرأسية وهاي الارتماع من حارس سيمون لم يتمكن من اللحاق بها. 1-0 لكرواتيا من إمضاء إيفان بيريتشيتش. ولا فرصة لمنتخب إسبانيا بعدما لعبنا نصف شوط تقريبا. أوه لا لا با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با. سيمون ينقذ إسبانيا من كرة جول ثاني بعد هذه اللعبة. فرصة ثمينة ضاعت لعناصر المنتخب الكرواتي لإضافة هدف ثاني في هذه الأثناء. ولوكا مودريتش يرجع للخلف لصالح منتخب كرواتيا بين شوتالو وفيشكوفيتش. يا فيشكوفيتش يا فيشكوفيتش يا فيشكوفيتش، ماذا تفعل؟ يضغط من هنالك لامين جمال لصالح عناصر المنتخب الكرواتي، بعيدة تماما، الحكم يرجع ويصفر خطأ للكروات. لا لا، يا له من خطأ فادح. من مين؟ من مين الخطأ؟ مش أنا، أنا خطأ لمنتخب كرواتي. هاي الإعادة، كوبارسي، سيمون. أي أي أي أي أي يا سيمون، أي أي يا سيمون، وماذا ضيعت يا ماتانوفيتش؟ هنا مارك بوبيل في التماس للإسبان. داني أولمو خطأ لصالحه، صفر الحكم. تلعب بسرعة من رودري، رودري وسرعة من ذلك ويرصبال، ويرصبال وباينة على الجهة اليسرى، قال ريكو كوريا، كوكوريا وباينة ويرصبال، وسطت باينة، باينة حول مر، باينة مازال، باينة يرجع للخلف. أولمو، بيدري، تدري لامين، يلا يا بوبيل، لامين جمال وبوبيل، هاي لامين، لامين لبوبيل، بوبيل، بوبيل عرضية، ضيعتها يا بوبيل. لامين جمال اختطف الكرة، لامين جمال، لامين جمال، لامين، أيو أيو أيو أيو أيو أيو، والكرة ركنية. مرتها لك ما قدرت تعمل بها ولا شيء، استرجعتها أنا ودخلت وضربتها وضربت في المدافع ورحت ركنية تحصلت عليها. شوف أنا جمال لعب الكرة من أمال بيريتشيتش، بقى يتفرج على لمين هو جاي من الخلف. فرقني من هنالك، باينة، خروج موفق من الحارس ليفاكوفيتش يخرجها، تماس للحكم قال خطأ. غفارديول، ماتانوفيتش، جمال، غفارديول، ماتانوفيتش أو بيريتشيتش، بيريتشيتش لماتانوفيتش، ماتانوفيتش من هنا لبيريتشيتش، ماتانوفيتش العرضية والدفاع، وكوفاتشيتش، أولالا، راحت ركلية الكرة هذه للكروات، كرة ملعوبة من كوفاتشيتش، ضربها في المدافع الإسباني. رائعة كرة بيريتشيتش لميتانوفيتش، وخرج كوفاتشيتش استلمها وضربها، كوبارسي سدها وخرجها ركنية.
معولين اليوم الكرواتس، معولين ينسيوا جماهيرهم مأساتهم أمام إنجلترا عندما خسروا بالسبع. فيها إهانة تخسر بالسبع أنت كرواتيا. يعني لوكا مودريتش مرفوع الركنية، القائمة الثانية الرأسية، الدفاع سد، وصلت إلى لامين جمال، لامين جمال خرجها مرة ثانية، غفارديول وما زال الخطورة، التغطية دفاعية من كوبارسي، الحكم خلى اللعب، رجعت من هنا، استرجعت وضعت وانطلق أولمو، أولمو يوي يوي كادت توصل إلى لامين جمال هذه الكرة، ثم راحت لصالحي

لابورت ترمي الكوكوريا وريح، ما زال لابورت يصعد، يواصل لابورت، يخرج له رودري، لابورت لابورت لابورت والتوزيع هيلة لأو يرصب وبين أحضان الحارس. تحركات أحيانا بعض الناس يقول لك كيف أويارسابال قلب هجوم في إسبانيا؟ نعم قلب هجوم، شوفوا تحركاته، شوف كيف يطلب كرات ويهرب من المراقبة، مش قلب هجوم يعني مثل ليفاندوفسكي أو مثل يعني المهاجمين انت صنع، لا هو مهاجم ما يجري كتير، ما ينافس كتير في الكرات العالية، ولكن دخلاته خرجاته ولمساته وطلباته للكرة وانفراده أمامه وهروبه من المراقبة كلها خصال تناسب الكرة الإسبانية اللي تعتمد على الكرة البينية، يستندوا عليه ويخرجوه في ظروف حسنة تسمح له باش يسجل. الرجل مسجل 31 هدف في 63 مباراة بمعدل هدف في كل مباراتين، مهاجم ريال سوسيداد. كرة من هنالك لباين، لو تشبعوا شوية، شوف شوف وين راح، شوف وين راح، شوف وين راح، شوف وين راح، طلب الكرة هيلة منه أويارسابال، أويارسابال ما زال عنده كرة الآن، يرجع لباين، باين يغير تماما من هنا لبوبيل وبيدري، بيدري لي على مين يا لمين يا لمين يا لمين لمين جمال يطالب بلمسة يد، سيدي طالب بركنية قبل ما لمسة يد. شوف التمريرة هنا من بيدري، واو في منتهى الروعة، لمين جمال لا يطالب بركنية من هنا نشوفها، لا لا لا يا لمين لا يا لمين. دقيقة واحدة من الوقت بدل الضايع، احتسبها حكم المباراة راح تنتهي الآن بهدف للسفر من يمضى إيفان بيريتشيتش الذي سجل هدفه 40 مع منتخب بلاده في 162 مباراة. حكم المباراة البلجيكي إيريك لومبريتش يصفر نهاية هذا الشوط 1-0 لكرواتيا. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من بوليود ستاديوم في سبليت مع مجريات الشوط الثاني من مباراه اسبانيا كرواتيا، وبالاحرى كرواتيا اسبانيا، مع اول تغيير في تشكيله المنتخب الاسباني بخروج اليكس باينا ودخول ميكيل ميرينو وسط ميدان نادي برشلونه الذي يدخل في بداية هذا الشوط الثاني في أول تغيير في التشكيلة. قلت برشلونة، لا أرسنال، وسط ميدان نادي أرسنال اللاعب الذي يشارك للمرة 55 مع منتخب بلاده بعد ما سجل 13 هدفا، يصبح منتخب إسبانيا يلعب بسيمون في حراسة المرمى، بوبيل على الجهة اليمنى، كوكوري على الجهة اليسرى، كوبارسي مع إمريك لابورت في وسطية الدفاع، داني أولمو مع رودري وبيدري، لامين جمال في الجهة اليمنى، أوير صبار رأس حربة، ميكيل ميرينو هل سيكون على الجهة اليسرى أم أن اللاعب داني أولمو هو اللي يتحول على الجهة اليسرى من الخط الأمامي لتشكيلة منتخب إسبانيا، وميرينو يصبح في الوسط خلف المهاجم أوير صبار متقدما على رودري وبيدري. في الجهة المقابلة منتخب كرواتيا في حراسة المرمى ليفاكوفيتش، على الجهة اليمنى ستانيتشيتش، على الجهة اليسرى غفارديول، وسط الدفاع شوتالو وفيشكوفيتش، وسط الميدان كوفاتشيتش وياكيتش ومودريتش، ثلاثي الخط الأمامي بيريتشيتش في الجهة اليسرى، فاشينيتش في الجهة اليمنى، وماتانوفيتش المهاجم فريبورغ رأس الحربة في الخط الأمامي، ولامين جمال وميرينو، ولامين بابا جمال، والدفاع يتدخل ثم ميرينو الكرة تروح ضربة مرمى، هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الكرواتي من إمضاء اللاعب بيريتشيتش. لوكا مودريتش في الاسترجاع، ضاعت مجددا من هنالك عن طريق اللاعب ياكيتش، راحت لبيدري، بيدري مع بوبيل، بوبيل ينتظر

من جمال بوبيل يرجع لبيدري مرة ثانية، بيدري للامين، لامين من هنالك ممتازة. اي اي اي وين ممتازة؟ وين يا حفيظ؟ هذه مش ممتازة، كرة لامين جمال، يعتذر لزميله، الكرة راحت بعيدة تماما، ضربة مرمى لصالح الحارس دومينيك ليفاكوفيتش. تسع دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني، 1-0 لكرواتيا أمام إسبانيا. كرة بعيدة، تغطية دفاعية من أيمريك لابورت. كوكوريا من هنا، كوكوريا لأولمو، أولمو في الوسط، ترجع من هنا في اتجاه أمريك لابورت، لعبها في الخلف مع بيدري، بيدري من هنالك لبوبيل على الجهة اليمنى، يبحث عن لامين جمال، وجده من هنالك لامين جمال في الوسط لرودري، رودري مع ميرينو، ميرينو من هنا لأمريك لابورت، لابورت، لابورت وصل لكوكوريا، أولمو خلف النص، كوكوريا يرجع لأمريك، خرجته من هنالك بيدري وأولمو، لعبت في الوسط لبيدري، من هنالك رودري، رودري على الجهة اليمنى مع لامين جمال، لامين دخل بوبيل، لامين، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا داني يا داني يا داني. المتأخر شوية عن هذه الكرة، ومع ذلك كانت كادت تدخل بعد كرة مقوصة من لامين جمال متسلل. واو، فت الكرة وخرجت داني أولمو، راحت لأمريك لابورت، لابورت مع كوكوريا، كوكوريا لم يجد المنفذ منتخب إسبانيا، لا المنفذ ولا المدخل ولا المخرج. بيدري تاز الكرة لأولمو، أولمو ضيعتها، استرجعت من هنالك عن طريق اللاعب شوتالو، يخرج شوتالو، يواصل شوتالو، ينطلق شوتالو، يزيد شوتالو، شوتالو كثرت، شوتالو من أمام كوكوريا، استرجعت من هنالك، لعبت من رودري لبيدري، من بيدري لرودري، وراحت من هنالك ناحية كوبارسي وبوبيل لصالح عناصر المنتخب الإسباني. رودري مرة ثانية للامين جمال، هاو متسع من المكان والوقت ولامين، وانطلق راح لامين، لامين مازال، لامين، لامين يرجع للفروسط، يلعبها مع رودري مرة ثانية لصالح المنتخب الإسباني، من هنا أو بيدري، بيدري، بيدري، لامين، لامين، لامين، لامين، أي أي أي أي، لامين مازال، والدفاع يتدخل عن طريق فيشكوفيتش يخرج الكرة هذه. ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الثاني، 1-0 لكرواتيا. بوبيل من عند لامين، بوبيل لكوبارسي، كوبارسي رودري، رودري، رودري من هنالك ناحية بوبيل ولامين، استلمها لامين، خرجوا أولمو بعد شوية، لامين، لامين وبوبيل، لامين مازال يرجع للخلف، يلعب مع مع كوبارسي، كوبارسي رودري، رودري من هنا لميرينو، ميرينو مع كوكوريا، كوكوريا، كوكوريا، كوكوريا وميرينو، رجع للخلف ناحية لابورت، حابين نبحث عن أرسابال، ميرينو لم يقدر، كوبارسي، تبعوا مع أويرسابال، تبعوا أويرسابال، لامين يمنى جمال، لامين جمال، مرفوع الكرة لأويرسابال، والدفاع الخطورة، وبيلو خطيرة، مازال وغول، ميرينو غول، يعدل النتيجة لإسبانيا، الضغط يولد الانفجار، والانفجار يولد الاندثار، والاندثار يسمح للإسبان بالإبحار وتسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 61. نعم فعلها ميرينو، وسجل ثاني أهداف في 4 مباريات، ميرينو سجل هدف 14 في مشواره مع منتخب إسبانيا. أمريك لابورت والكرة البعيدة للامين جمال، استلمها على الجهة اليمنى، لامين، لامين، لامين، لامين، لامين، ماكر خداع أنت يا لامين جمال،
ماكر وخداع. انت يا لمين جمال بالاضافه الى ماهر، ماكر وماهر وخداع في الكره. معلش، واو واو واو. كره في الركنيه لصالح بيدري، والمنتخب الاسباني في التوقع راح يضيف الثاني اسباني. بيدري نفذ الركنيه، الخطوره ما زال، لا راحت سهله في اتجاه الحارس ليفاكوفيتش. مش قادرين بدنيا اللاعبين الكروات، خلاص انقل نهار، ولكن قل جهدهم لانه تضغط على الاسبان الامر مكلف بدنيا. عامل كلابورت بالراس، فيرمين بيدري في المراوغه رائعه، يلعب من هنالك لميرينو. بيدري وميرينو، ضاعت الكره، استرجعت من كوفاتشيتش لصالح المنتخب الكرواتي من هنالك عن طريق اللاعب باتورينا. تهز الكره لكوفاتشيتش، كوفاتشيتش يراوغ ويضيع، استرجعت من كوبارسي لميرينو، ميرينو سوبيماندي. اوه لا لا

ميرينو هرب من هناك فيرمينو لوبيز وسطتي كوكوريا يفتح له الطريق كوكوريا كوكوريا اوه يا بيريتشي جو يا بيريتشي صفرة صفرة صفرة ويلها اوه صفرة تانية جو اوت جو اوت جو اوت بيريتشي ايش عنده صفرة من الاول عنده الصفر من الأول صح عنده الصفر من الأول هذه الثانية معناها حمر سكند يلو كارد بالنسبة لبيريتش مسجل هدف الأول لمنتخب كرواتيا هدف السبق والتقدم لمنتخب كرواتيا في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة على الجهة اليسرى يريمي بينو أول كرة يريمي بينو يرجع في الوسط لعسو بمندي ميرينو ميرينو ميرينو أقول بالله عليكم والله لم أشاهد المباراة قبل الآن وأعلق عليها مسجلا لأنه قبل دقيقتين قلت سيأتي الهدف الثاني لإسبانيا وجاء الهدف من ميرينو بروعة من تمريرة من يريمي بينو لميرينو منذ دخول انقلبت موازين المباراة الإسبان ما لهم حل